0: جديس مصري عظيم اتولد سنة 251 ميلادية في بلد اسمها قمن العروس جنب بوش مديرية بني سويف.
1: ربنا يدينا بركته ويساعدنا ويسندنا في صلواته.
0: تعرف يا أمي إن القديس العظيم بنطونيوس اللي عاش على الأرض حوالي 105 سنة هو اللي أسس نظام الرهبنة في العالم كله، ترك العالم وكل اللي بيربطه بالعالم وهو صبي بعد ما وزع كل أمواله وأملاكه اللي ورثها عن والديه، وأوضع أخته الوحيدة في بيت للعذارى، وبعدين عاش حياة النسك والصلوات والأصوات، وانتصر على محاربات الشيطان وعذاباته، ورب المجد عضده وسانده ونصر على إبليس لحد ما أصبح أبو الرهبنة ومؤسسها.
1: صلوات عنا تبارك حياتنا وتبعد عنا عدو الخير. انت طول عمرك كده تحب تقرأ وتفهم وتحفظ الإنجيل. ده لازم أبوك أقوم أفتح له.
0: لا لا لا ما تقوميش، خليك انت يا أمي أنا أفتح له.
1: يوسف يوسف ما يبني عوش يا حبيبي عوش النور الشديد لا يلسعك. يوسف يوسف يا ابني
2: بسم الصليب
1: مالك
2: يا مو يوسف يا مو يوسف
1: عوش يا يوسف
2: يا مو يوسف
1: عوش يا ولدي
2: أم يوسف اصحي خير
1: فين أنا فين؟
2: أنت نايمة والفجر شكشك خير؟ كنت بتحلمي بابننا يوسف؟
1: اللهم اجعله خير
2: خير. حلمت بيه ماله يوسف؟
1: حلمت خير يا أبو يوسف، اللهم اجعله خير، إن يوسف واقف في الغيط يجمع خير ربنا المال الأرض وحواليه رجالة كتير بوش جميلة منور، وشوية ونزل من السماء راجل عجوز وجهه مليه النور لابس أبيض ومغطي راسه بشال أبيض جميل ومليان صلبان ودكنة بيضة وطويلة. نزل وشق طريق ما بين الرجالة في الغيط لحد ما وصل ليوسف ابننا اللي ركع قدامه. قام الشيخ الطيب النازل من السماء قوم يوسف وخذ تحت باطه ومشي بيه في طريق طويل فاضي لحد ما وصلوا لصليب كبير منور في نهاية الفضاء، وسجد هم الاتنين قدامه والنور انتشر حواليه غطاه.
2: خير خير يا رب اجعله خير. يوسف ولدنا ده حيكون له شأن كبير. ربنا يبارك ربنا يبارك. آمين يا رب آمين. يا يوسف يا ابنك المجد الرب المجد. ما قلناش حاجة بس يا ابنك أنا أيامي على الأرض جربت تدي، وانت بقى عمرك 25 سنة ونفسي أنا والست والدتك نشيل ولادك.
1: وبعدين يا يوسف يا ولدي مريم بنت ناس طيبين، أبوها وأخوتها عايشين حياة كلها بركة ونعمة وما بيفرقوش الكنيسة، ومش هنلاقي أحسن منها تصلح زوجة ليك، وكل بلدنا بيحبوهم ويكبروا، وسيرتهم يا ولدي بتعطر لسان كل اللي بيحكي عنهم. هاود يا ولدي هاود، ده أنا لما فتحت موضوع النسب اللي بنتمنى يجمعنا بيهم ولما احكي لهم إننا رايدين مريم بنتهم ما قدرش أقول لك قد إيه كانت فرحتهم.
2: وما هم حق، هم هيلاقوا أحسن من يوسف ابنك ولد المسيح وابن الكنيسة واللي كل شعب النخيلة بيفتخروا بأدبه وأخلاقه وتربيته المسيحية. ساكت ليه يا ولد؟ ساكت ليه؟ ما ترد وتقول موافق.
1: اتكلم يا ولدي اتكلم، ده أنا من كم يوم حلمنا لك حلم جميل قوي. أما قوم افتح.

0: سلام يا استم يوسف.
1: سلام يا ابونا بشاي.
2: اهلا يا قدس ابونا، اتفضل، جيت في وقتك، تعال احضرنا.
0: خير يا ابو يوسف، احضركم فيه؟ انا طول خدمتي هنه في النخيلة وانا ما بحضركمش غير في كل خير ونعمة.
2: ابنك يوسف يا قدس ابونا رافض انه هو يتجوز، اخترنا له عروسة بنت ناس طيبين وهو رافض.
0: يا ابو يوسف، ابنك يوسف اختار وخلاص؟
2: اختار مين؟
0: هو ما قال لكوش؟ ده قال لي واخد مشورتي، وانا مش بس موافق، ده انا زكيت اختياره وبركته كمان.
1: مين يا ابونا؟ مين اللي اختارها ولد يوسف؟
0: حياة الرهبنة والتفرغ للعشرة الحلوة الجميلة المقدسة مع رب المجد إلهنا الحبيب القدوس.
2: برضك يا يوسف يا ولدي، لساك على رأيك والطريق اللي حاولت إني.
0: حاولت إيه يا أبو يوسف؟ حاولت تبعده عنه؟
2: ما قصديش، صدقني يا أبويا ما قصديش، بس بالسهل علي ان ولدي يوسف يغيب عليني لحظة. ده دراعي، سندي في زراعة الارض وجمع محصولي. صعب يا ابونا بشاي، صعب، صدقني.
0: بقى ده كلام؟ ومن مين؟ منكم انتم؟ ده انتم ربطوه في الكنيسة وللكنيسة من صغره لحد ما بقى عمره دلوقت 25 سنة. عيشتوه في النعمة والبركة والتسابيح والصلوات والأصوام. سيبوه، سيبوه يكمل طريقه اللي اختاره لنفسه.
2: يعني مفيش فايدة؟ راحتك يا ولدي.
0: هو خلاص نوى يروح عزبة دير الأنبا أنطونيوس في بلد بوش القريبة من بني سويف.
1: سلام الرب عليك يا ابو الرهبان يا أنبا أنطونيوس. شفت يا ابو يوسف، اهو الحلم حيتحقق، والراجل العجوز المبروك اللي جه من السماء طلع القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. لتكن مشيئتك يا رب، وصلي عنا يا ابو الرهبان.

0: سلام يا جود سابون الراهب.
1: سلام النعمة. مين انت يا ولدي؟
0: يوسف يا ابونا، وجاي عايز اقابل رئيس الدير.
1: يا ابونا بستوراس، الاخ يوسف عاوز يقابل ابونا الرئيس.
2: سلام يا ابني، طالب رهبنا يا يوسف.
0: ان شاء ربنا يا جود سابون وبركة صلواتك.
2: اتفضل يا ولدي.
0: حاضر. سلام يا ابونا الجمس ابراهيم الانطوني رئيس الدير، اقبل ايديك الطهره.
3: اهلا يا ولدي، اسمك ايه ومنين انت؟
0: يوسف يا ابونا، ومن النخيله مديريه اسيوط، وجيت هنا مزرعه الدير في بوش عشان اخد بركه وتقبلني.
3: وانت طلباتك ايه يا ولدي؟
0: طالب رهبنا يا ابونا الرئيس، طالب اكون ابني ليك، وشهوه قلبي ان ربنا يديني نعمه في عينيك وتلبسني طوب الرهبنا.
3: بس يا ولدي يوسف، حياة الرهبنة حياة جهاد ومشقة، انت يا ابني مستعد تحمل الصليب؟
0: رب المجد يقدرني ويسندني، واكون مستحق انا عبد الضعيف لخدمة اسمه القدوس.
3: طيب يا ولدي. يا ابونا بستوراس.
2: نعم يا ابي.
3: خذ الاخ يوسف ودبر له مكان يبات فيه، وربنا يبارك يا ولدي.
0: اشكرك يا ابي.

0: يا يوسف يا ابني، انا فرحان بيه خالص. صلواتك وخدمتك وبرك بيتكلم عنهم كل الاباء والشيوخ في دير قديسنا العظيم ابو الرهبان الانبانطونيوس. ما بتسيبش حاجه في عزبه الدير ببوش الا وتهتم وتمد يدك وتنجزها في الزراعه، في تربيه الحيوانات والطيور وخبيز القربان ومساعدة الصغير قبل الكبير. وكل ده ما بيمنعكش من المداومة على الصلوات ودرس الكتاب المقدس والتعلم من أباء والشيوخ الدير. ربنا يباركك.
1: أقبل يديك يا أبي الجمص، داني ضعيف خاطي، ما استحجش ولا حرف من كلام البركة اللي بيصرف روحي ونفسي ويخفف عني خطيتي وذنبي. اذكرني يا أبي في صلواتك، اذكرني. ربنا يديم رهبانتك، ربنا يخليك.
2: اسمع يا يوسف يا ابني، أبونا الريس أمر أنك تطلع مع الجافلة بكرة إن شاء الله للدير في الجبل.
1: يعني حسب العزبة وروح الدير يا ابونا بسطوروس؟
2: ايوه، هتسافر يا ابني 3 ايام بالجمال مع العرب والاباء الرهبان واحتياجات الدير لغاية ما توصل دير الانبانطونيوس بالبحر الاحمر. وهناك يا ابني هتعيش في وسط الاباء الرهبان القديسين، هيتبر وقداسة وزهد ونسك. وربنا يزيدك نعمة يا يوسف يا ولدي.
1: أغابي يا أبي، أقبل أياديك، أنا رايح معاك لصلاة الغروب. يا سلام، أما صحيح زي ما قال أبونا بسطوروس، جنة ربنا على الأرض. إيه الجو الروح الجميل ده، وإيه الكنايس اللي عيشاع منها نور القداسة والبركة، وإيه النخل اللي في الجبل ده. أخيرا أخيرا يا يوسف هاخد البركة اللي ما يستحقهاش ضعيف خاطي مثلي، واسجد على الأرض اللي تبركب بأقدام القديس العظيم أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس. يا سلام، أشكرك يا إلهي، أشكرك. أغابي يا أبي ومعلمي.
0: أغابي يا يوسف يا ابني، جيت في وقتك. يلا يا ابني خد يدي علشان ألحق صلاة الغروب.
1: ابنك وخدامك يا أبي ومعلمي. واسمح لي يا أبي بعد صلاة الغروب أخد خلجاتك أغسلها.
0: يا ابني كفاك تعب، أنت لسه الجمعة اللي فاتت غسل لي جلاليبي والشال وكل هدومي ومنظف لي الجلاية، كفاك.
1: أقبل أيديك يا أبي، أنا ابنك وخدامك وخدام كل أبائي رهبان الدير. اذكرني يا أبي في صلواتك.
0: ربنا يباركك يا يوسف يا ابن النعمة. كل عمل بتتكلف بيه في الدير بتقضيه بدون كلل ولا ملل وبمحبة، وكمان بتقضي معظم وقتك في دراسة المحفوظات والكتب الكنسية واللاهوتية والتاريخية الموجودة بالدير. ربنا يباركك.
1: قبل أيديك يا أبي.

يوسف يا ابني، احنا اباء وشيوخ الدير بعد فترة الجهاد والخدمة الحسنة اللي قضيتها كطالب رهبنة واللي أظهرت فيها الوداعة والطاعة والحياة النسكية بعزم صادق للسلوك في حياة الرهبنة، فقد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان. تمام، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، وازداد نموك في الجامة الروحية ونمى علم

علمك النمو الصالح المثمر. عشانك ده زكناك عند ابونا الجمص ابراهيم الانطوني رئيس الدير عشان تلبس ثوب الرهبنه.

تصبح خادم أمين لاسم الإله الثالوس القدوس بدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. وإلهنا الصالح

0: أغابي أبونا يوسف.
1: أغابي يا أبي.
0: يا أبونا الحبيب يوسف، جيت لك جلايتك أحمل لك البشرة. من يوم ما لبست النعمة الرهبانية باسم أبونا الراهب يوسف الأنطوني، اتمليت بالنور الإلهي والاستنارة الروحية المجدسة، وأصبحت كوكب لامع في جبل أبو الرهبان الأنبا أنطونوس. وصيت جدستك زاع في كل أنحاء الدير، وانتشرت ريحة فضايلك العطرة بخدمتك وبرك ونسكك. وعشانك ده أباء وشيوخ الدير زكوا قدسك للرسامة لرتبة الجس، وأبونا رئيس الدير وافق على رسامتك.
1: لتكن إرادتك.

0: أغاب يا بني يوسف.
1: أغاب يا بني يوحنا.
0: حللني يا أبي، أنا جاي أفكر قدسك بمعاد بكرة اللي كلنا بنستناه عشان بنتعلم فيه كتير، وخاصة لما قدسك بتتكلم في اللاهوتيات.
1: معلش يا بني يوحنا، حنأجل معاد بكرة لأني نازل بكرة من الدير.
0: نازل ليه يا بني يوسف؟
1: جدسة البابا يؤنس الـ18 بعتلي أروح لجدسته في البطرخانة بمصر.
0: قال يا بني يوسف، ترتيب جدسة البابا يؤنس كام في الأباء البطرقة؟
1: جدسة البابا يؤنس الـ18، ربنا يحفظ حياته، هو البابا الـ107 في الأباء بطرقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

0: أغابي يا أبي جدست البابا، هام طنية الخضوع والطاعة والمحبة لجدستك وأجبل أيديك الطهرة.
1: أغابي يا بني يوسف، أهني يا بني يوسف، سمعت كثير عن جدستك وزهدك ونسكك وعلمك الغزير، لأن نور فضيلك انتشر وريحة البخور الزكية العطرة اللي بتفوح من برك وجدستك شافها وتعطر بيها كل مسيحي. وأنا يا ابني بعتلك تاجي هنا وتقعد معايا في البطرية القيه، أنا مش هلاقي أفضل منك تلميذ بار، خادم أمين يكون ابني وسندي. ها قلت ايه يا ابونا يوسف؟
0: ابنك وخادمك وتلميذك الذي لا يستحق كل هذه البركة يا سيدنا، أني تحت أمر جدستك.

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد لله الواحد بالذات المثلث بالأقانيم والصفات، الجوهر الواحد الواجب الوجود، الإله الخالق لكل الخلايق، العالي المعبود المنفرد بالوحدانية، المثلث بالصفات الإلهية المفترق بالأقانيم وفي الجوهر المعروف بالوحدانية، المسمى بالذات والنطق والحياة، الذي لا إله سواه، الذات والد للنطق وباعث للحياة والنطق، مولود من الذات بغير وقت ولا زمان، والحياة مبعثه من الذات فوق الأوقات والأزمان. الذات يا أحبائي معروف بالآب لأنه ولد، والنطق معروف بالابن لأنه مولود، والحياة معروف بالروح القدس لأنه ليس بوالد ولا مولود، الإله الواحد المعبود من كل الطغمات العلوية والممجد من الألسنة البشرية، الذي من كثرة مراحمه الغزيرة العلوية افتقدنا بتفضله وإنعامه الإلهية، إذ أرسل ابنه الوحيد الجنس وأخذ منها إنسان كامل وصيره واحدا مع لاهوته، وحدانية طبيعية هكذا لما كان في العالم، ومن بعد قيامته اتحاد طبيعي.

يا بني يوسف، لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. وإرشاد وتعليم معلمنا بولس الرسول ينطبق عليك. اسمع يا يوسف يا ابني، إبرشيد جرجة وأخميم بتعاني من مشاكل كثيرة مش وقت ذكرها، والشعب هناك محتاج يعرف عقيدة كنيسته ويثبت فيها. وإحنا دلوقتي عام 1791 ميلادية، وبعد تفكير ودراسة متأنية اختارك الروح القدس يا بني يوسف الأنطوني أسقف على كرسي جرجة.

0: أغاب يا سيدنا.
1: أغاب يا بنا جرجس.
2: واحد برا صاحب حومة الإغلال اللي على أول العزبة ومعاه واحد ست عاوزين يقابلوا نيافتك. الراجل كان جاي بهالليلة وبالزعيق قدرنا نهديه ومصمم يقابل نيافتك.
1: خليه يتفضل يا بنا جرجس هو والست اللي معاه.
2: حاضر. اتفضل يا حضرة. اتفضل يا ست.
3: السلام عليكم.
1: سلام ونعمة. اتفضل. خير يا ابني.
3: اني صاحب طحونة الغلة اللي على اول العزبة.
1: خير يا ابني.
3: مش خير ابدا. الست صباط دي كانت بتشتغل عندي في الطحونة وكنت براعيها كويس. كنت بديها في اليوم قرش ساق وكل شهر أديها كيل الذرة.
1: وبعدين
3: كبرت وخرفت وبقت تقضي اليوم كلها في الطحونة نوم. تشتغل حبة وفجأة تختفي. يدوروا عليها يلاقوها واخدة جنب ونايمة ورا شولة الغلة والذرة. قرشتها.
1: وبعدين يا ابني
3: النهاردة الصبح الولاد اللي بيشتغلوا عندي في الطحونة ضبطوها وهي بتسرق شولة الدقيق.
4: أنا بسرق شولة الدقيق؟ ربنا يسامحك. داني يا سيدنا أخدت 4 شويلة فاضيين كانوا مرميين ورا الطحونة.
3: فاضيين؟ الولاد بيقولوا إن في شوال منهم كان فيجي وجتين دقيق.
4: وجتين؟ ربنا يسامحك. صدقني أبدا يا سيدني. صدقني يا سيدني حاجتي وجع ولادي هم اللي خلوني أخذ الشويل الفاضي. صحيح شوال منهم كان فيه شوية دقيق لكن ما يغبزوش رغيف واحد وكانوا مرميين في الشارع.
3: المهم يا جناب القسيس أنا ما حبيتش أسلمها للقاضي يجيب لي حقي وقلت أجيلك لأن بسمع عن كرمك ومقامك كتير.
1: هو شوال الدقيق مليان دقيق بكام يا ابني؟
3: شوال الدقيق 25 أجة بخمسة تعريفة.
1: يعني ال4 شويلة اللي بتقول عليهم ب10 ساخ.
3: تمام.
1: خد يا سيدي ادي نص جنيه بحالة تمن قد 4 شويلة اللي كانوا فاضيين واللي واحد منهم كان فيه زي ما بتقول وجتين دقيق. النص جنيه ده كفاية. أنا عارف يا ابني إنك محتاج وعشان كده بتعمل كده.
3: كفاية قوي ده بزيادة كمان. ربنا يخليك. ألف شكر. سلام.
1: مع السلامة يا ابني. وقفت ليه يا ست إليصابات؟ تفضل اقعدي واحكي لي انتي كنت عاوزة تعملي ايه بشولة الدقيق؟
4: يا سيدنا انا عندي واد شاب وبنتي اصغر منه. ابوهم الله يقدس روحه ساب لي حملهم وهم صغيرين. ربنا افتكرهم. وانا يا سيدنا لا ورايا ولا قدامي بقيت اشتغل في البيوت انظف واخبز عشان في آخر النهار أرجع بيتي بكم رغيف عيش وحتتين جبنة أو شوية خضرة. وفي الآخر يا سيدني جماعة ودوني الطحونة أشتغل فيها كنت باخد في اليوم قرش ساخ. وفي الآخر شوية ذرة أو غلي. أنا كبرت في السن وما بقيتش قادرة أسد على تعب شغلي في الطحونة. ما استحملنيش صاحب الطحونة طردني ومن امبارح لحد النهاردة وأني وابني وبنتي من غير ولا لقمة تسكت صريخ بطننا الفضيان. اضطريت أروح للمعلم صاحب الطحونة أطلب منه إن شاء الله حفنتين دقيق أعجنهم واخبزهم يسدوا وجع بطوننا. مرضيش وترجني يا سيدي. طلع ولقيتني من غير ما بدري باخد الشوال الفاضي عشان ألفضه، واخد حبة الدجاج اللي باجيين فيهم عشان خاطر أولادي.
2: مالك يا سيدنا؟ مالك؟ نيافتك بتبكي ليه؟
1: أنا ما استاهلش يا أبونا جرجس، ما استاهلش، ما كنتش قد الوزن اللي ادها لي ربنا، ما استاهلش.
2: كيف؟ كيف؟ كيف يا سيدنا؟ ده نيافتك بركة كبيرة.
1: روح دلوك حالا مع الستة عصابات يا أبونا جرجس، وديها شوالين قمح وشوالين ذرة وهدوم ليها ولولادها. ربنا يعوض صبرك يا بنتي خير، ربنا عنده كتير وهو يسد احتياجنا. صلي عشان يا بنتي، صلي عشان ربنا يسمعني التقصير.

يا معلم إبراهيم يا رئيس كتاب مصر، إبرشية جرجة وأخميم كلها تبركت بتشريفك. ده أنت يا معلم إبراهيم ومعاك أخوك جرجس الجهري من الأرخنة الكبار في كنيستنا، وأياد الخير السخية اللي بتقدمها الكنايس وأديرة مصر، وخصوصا دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وعطفك وبرك على كل الفجرة.

0: المساكين. رب المجد يسوع المسيح هيكافئك عنهم بكل الخير والبركات والنعمة الإلهية.
1: نيافتك هتاخدني بكلامك الحلو، وانا اروح فين جنب انجازاتك واعمالك العظيمة؟ ده من يوم جلوسك على كرسي ابراشية جرجة واخميم من سنة 1791 للنهاردة، ونيافتك شيدت وعمرت، بنيت كنيسة جديدة، واصلحت كل اللي كان متعسر بسبب كسرة الطوائف والمعتقدات، وعظاتك وتعليمك اللاهوتية القيمة يا معلم اللاهوت، ودفاعك القوي عن تعليم الكنيسة الأرثوذكسية تعليم الحق، وانفعالك الواثق المؤمن وانت بتلقي عظاتك على أبناء كنيسة المسيح، لدرجة انك من كتر عظاتك صوتك بينبح ينيفت الأنبا يساب الأبح. ده غير كتاباتك ومقالاتك الروحية اللي أدت إلى استقرار الكنيسة.
0: كفاك كلامك المحب ده يا معلم إبراهيم، وقوم معايا فرجك على الكنيسة الجديدة اللي ساعدني رب المجد لحد ما قدرت اشتري ارضها وابنيها بنعمته وسنده الالهي. قوم قوم يا كبير كتاب مصر المحروسة المعلم ابراهيم الجهري.

0: الحساب.
1: احذروهم يا أحبائي، فإنهم يتظاهرون مثل الصديقين ومن داخلهم ذئاب خاطفة، فإن من ثمارهم تعرفونهم، فتحفظوا منهم يا أحبائي، ومن القرب منهم كتحفظكم من الثعبان والحية، لأن هذه تميت الجسد، وأولئك يهلكون في جهنم بتعاليمهم الفاسدة، فحمان الله وإياكم من عقائدهم الرديئة وإيمانهم الاشتراكي، ويثبتنا على الإيمان المستقيم نحن وإياكم كافة الأرثوذكسيين إلى النار.

0: يا انصاف يا انصاف، صدقيني حتجوزك، يعني حتجوزك.
1: يا اسحاق يا اسحاق، احنا لفينا كتير وما فيش فايدة، ما سبناش كنيسة ولا طيفة الا وخبطنا على ابوابها، وبعدين الوقت بيجري بينا والناس ابتدت تتكلم علينا.
0: ويهمك في ايه كلام الناس؟ بقولك انا حتجوزك ما تخافيش، وما يهمكيش كلام حد، او ضروري حلاقي الكنيسة اللي توافق وتبارك جوازنا، وبعدها مش هنتكابل في السر من ورا اهلك زي ما بنعمل دلوقت.
1: يا اسحاق يا اسحاق، انت راجل ما يهمكش، لكن انا راعي ظروفي، انا ست متطلقة، جدي المماليك طلقني والكنيسة كمان طلقتني، اتطلقت بسبب العلاقة، العلاقة البطالة اللي جمعتني بيك.
0: ياه، برضو علاقة بطالة؟ مش ده كان خارج عن إرادتي وإرادتك يا أنصاف؟ جوزك كان مريض أو غصب عني وعنك اتجمعنا، وحنكمل مشوارنا وحنلاقي الكنيسة اللي توافق على جوازنا، أو يبقى لي بقى سكة تانية.
1: لا لا، ربنا يستر ربنا يستر.
2: انت يا ابني بتهددنا.
0: يا سيدنا انا مقصودش، بس انا بقول لنيافتك ان احنا لو ما اتجوزناش في كنيستنا القبطية انا حدور على سكة تانية.
2: شوف يا اسحاق يا ابني، الكنيسة دايما بتضلل على ابنائها المؤمنين والمتمسكين بتعاليم السيد المسيح رب المجد، وثابتين على العالم.

0: العقيدة الأرثوذكسية المستقيمة. وإن كنت يا ابني بتحاول تلوح بكلامك إنك حتسيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عشان تسير ورا غرايزك وشهواتك وتتبع الشيطان، فانت كده يا ولدي بتزود خطاياك وتصبح عبد لنزواتك والإبليس، انت والست دي اللي جرتها معاك في الخطية.
1: يا سيدنا الأنبا يوساب، الست دي جوزها كان مريض، جوزها كان مريض زي ما قلت لنيافتك، او هي عندها عذرها.
0: انت بلا عذر ايها الانسان، يا ابن الشيطان بيبرر ليكم الخطية.
1: او كمان السيد المسيح قبل توبة المرأة الخاطية، فالكنيسة ليه مش عاوزة تقبل توبتها وتجوزنا؟
0: صحيح رب المجد قبل توبة المرأة الخاطية وقال للي كانوا عاوزين يرجموها: من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. لكن ربنا يسوع المسيح علمنا وكان تعليمه لنا شريعة إلهية لا يمكن كسرها أو تخطيها. السيد المسيح قال في إنجيل معلمنا مرقس الإنجيلي وكاروس ديارنا المصرية: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. يعني الست دي لا يجوز لها أنها تتزوج مرة أخرى، تنفيذا لكلام رب المجد يسوع المسيح.
1: يا نيافة الأنبا يوساب، احنا في القرن الـ18 وانتوا يا آباء الكنيسة تقدروا تسهلوا الأمور، لأن الدنيا تغيرت عن أيام السيد المسيح اللي مر عليها أكتر من 1790 سنة.
0: حتى لو مر 100 قرن، كلام وتعاليم رب المجد والجنون الإلهي اللي سطروا الإله القدوس ستظل الكنيسة تعمل به، ولا يستطيع إنسان كائنا كان أنه يغيره أو يبدله. وإذا كان المعلم إبراهيم الجهري رئيس كتاب مصر لا يملك أنه يغير فرمان أصدره والي البلاد إبراهيم بيك، فما بالك بفرمان إلهي وضعه خالق الكون وجميع المخلوقات؟ مين يقدر يغيره أو يلغيه أو يبدله يا ابني؟
1: يا سيدنا، الست دي الكنيسة والدولة طلقوها، فأنه الأحسن ليها تغفروا لها وتسمحوا ليها بالجواز، ولا تنحرف وتروح لطائفة تانية أو تغير دينها؟
0: يا ابني كفاياك مغلطة. الست دي لما تزوجت في الكنيسة أصبحت هي وزوجها جسدا واحدا، زي ما قال رب المجد للفريسيين: يكون الاثنان جسدا واحدا، إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ويوم ما ارتكبت الخطية معاك
1: أنا
0: انت يا ابني، انت فاهم اني ما عارفش كل حاجة عن موضوعكم. انتوا يا ابني دنستم جسد الرب اللي كان ساكن فيكم. معلمنا بولس الرسول قال في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. وقال أيضا: وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها.
1: يبقى معلش بقى سامحني، احنا مضطرين نشوف سكة تانية.
0: كلام ده اللي عتقوله يا اسحاق يا ولدي؟ يا ولادي انا ما عاوزكوش تشاركوا يهوذا وتبيعوا المسيح بثمن بخس، وكل ده بسبب الخطية. خسارة يا ولاد، ده المسيح اشتراكم بدمه الثمين وانتم بتبعوه بتراب الفلوس. وانا شايف تفكيركم ده زي تفكير الابن الضال اللي عاوز يترك حظيرة المسيح ويروح للطريق الواسع اللي يلاقي فيه شهواته. وانا خايف عليكم يا ولادي من العقاب الارضي والعقاب السماوي. ربنا يرحمنا ويكشف عن عينينا ازاي نحب المسيح من القلب مش من الخارج. ده لو كنتم عاوزين تكونوا ولاد حقيقيين للمسيح.

المسيح. يا أولادي نصحت ليكم ارجعوا حسبوا نفسكم وقدموا توبة واعتراف، وربنا منتظركم وفاتح دراعاته ومستعد يقبلكم لو رجعتوا له، لو رجعتوا له يا أولادي.

0: سلام يا سيدنا.
1: سلام يا حنا بيك، اتفضل.
0: أني وأبونا جرجس بتوجيه نيافتك، بعد ما دبحنا الخمس عجول اللي أنا ندرتهم للكنيسة وزعناهم زي ما نيافتك أمرت على كل بيوت إخوة الرب المحتاجين، وكمان زي ما نيافتك أمرت بعت لدير قدسنا العظيم الأنبا أنطونيوس الندر اللي عليا. الحقيقة كل أبناء المسيح في أبروشيتك بيحبوك لخدماتك الجليلة. أسست كنيسة ورسمت أباء كهنة وشمامسة، ودايما بتوجه لأبنائك في الأبروشية رسالة روحية لاهوتية تشرح فيها كل تعليم الكنيسة حسب مفهوم الإنجيل المقدس. شرحت لنا أهمية ممارسة الأسرار السبعة المقدسة لكنيستنا، والمعمودية بالتغطيس، والتناول من جسد الرب ودمه، ومفهوم الزواج المسيحي، وضرورة تربية الأطفال في حد الكنيسة، وكتبك في اللاهوتيات، كتاب سلاح المؤمن، وكتاب الدرج، وكتاب نداء إلى معالم التوبة اللي بتخطب فيه الأباء الكهنة، واشتراكك في عمل الميرون المقدس. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا.

0: حلل يا سيد قبل أيديكم.
1: أغاب يا أبونا، مالك؟
0: ربنا يعود الكنيسة في المعلم إبراهيم الجوهري.
1: المعلم إبراهيم الجوهري؟
0: انت قل السما النهاردة يا سيدنا، الكنيسة كلها بتبكي وحزينة على انتقال المعلم إبراهيم.
1: يا أبونا الصح احنا عنبكي، لكن يا بختيه دلوك وفي السما فرحان. أعماله ومحبته لربنا وخدمته لأماكن القديسين وإخوة المسيح ومحبته الكبيرة للكنيسة. أكيد يا أبونا الكنيسة المنتصرة بقديسيها بتستقبله بزفة وبيهنوه بسلامة الوصول لوطنه السماوي. يا بختك يا معلم إبراهيم، اذكرني أمام حبيبك وحبيبي يسوع المسيح عشان أكمل أيام غربتي بسلام والتجي بيك في الفردوس.

من ثمارهم تعرفونهم فتحفظوا منهم يا أحبائي، ومن القرب منهم كتحفظكم من الثعبان والحية، لأن هذه تميت الجسد، وأولئك يهلكون في جهنم بتعاليمهم الفاسدة. فحمان الله وإياكم من عقائدهم الرديئة وإيمانهم الاشتراكي، ويثبتنا على الإيمان المستقيم. نحن وإياكم كافة الأرثوذكسيين إلى النفس الأخير وإلى

0: لكن يا سيدنا احنا ما نستغناش عنك.
1: يا حنبي خلاص بقى المرض هدني، وبعدين انا كبرت وعمري قرب من 90. عشت غريب على ارض الغربه، ومشتاق اقضي باقي ايامي في ديري، بيت اللي تربيت وتعلمت فيه. صدقني يا حنبي وحشني الدير وأباء الدير، وحشني تراب الدير وهواه. دي الأرض والهوى تقدسه بمش وأنفاس القديسين. يا وحشتني كنيستك يا ابونا الانبا انطونيوس القديس العظيم، وحشني جبلك المقدس، الجبل الدسم، وحشوني.
0: لكن يا سيدنا احنا ما نقدرش نستغنى عنك، ده انت خيرنا وبركتنا، نعيش ازاي بس من غيرك؟
1: ربنا يحفظ حياتكم يا ابني، ضعفي بمشيئة الرب حسافر بكرة لمصر. سيدنا البابا بطرس الجولي السابع حيستضيفني هناك في البطريركية، ورب المجد يدبر لي ان اقضي بعد كده باقي ايام غربتي في ديري، دير القديس العظيم الانبا انطونيوس. نفسي انطلق للمسيح من جليتي.
0: المسيح يمد ايده عليك يا سيدنا بالشفا ويحفظ حياتك. صلي لابنك الخاطي حنا، واذكرني دايما في صلواتك يا نيافة الانبا يوساب.
1: بسم الله والابن والروح القدس الى وحده. سلام ونعمه يا سيدنا اقبل يديك، وها مطنية المحبة والخضوع لقداستكم.
2: يا نيافة الأنبا يوساب أنا مستهلش، اتفضل خليك مرتاح.
1: يا سيدنا الأنبا بطرس الجولي، المرض زاد علي، أنا حاسس أني جربت انطلق لربي ومخلص نفسي يسوع المسيح، وعيش معاه في حضن الأباء الشهداء والقديسين. يا ريتني بس أكون مستحيك. أرجوك يا قداسة البابا إنك توافد.
2: حاضر يا أنبا يوساب، حوافق على طلبك. بكرة بمشيئة الرب تحضر نفسك وهتروح ديرك، دير القديس العظيم أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس، وبأذكرني في صلواتك.
1: أنا المحتاج يا قداسة البابا، أنا المحتاج.

لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أجابه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. ربي وحبيبي يسوع،

وتكسيري بشفاعة أمي القديسة مريم الطاهرة البتول، فخر جنسنا والدة الإله، وبصلوات أبي القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن لقاء مع المراه اللي امسكت في ذات الفعل في الزنا.

شفنا قد ايه ربنا لذيذ ومفرح ويملأ حياة الإنسان بالرجاء، وإن هذه الامرأة اللي مسكت في الخطية سبقت كثير من القيادات وكثير من المؤمنين لأنها وجدت شبعها وفرحها في ربنا. دايما بتذكر بالذات في خطية الزنا شخصية القديس أغسطينوس. أغسطينوس عاش في الخطية لدرجة أن كان ليه ابن اسمه أداتيوس، عاش يعني من عايز أقول الليجال سن من الليجال وايف، وكان يوم رجوع ربنا سنه 11 سنة، يعني عاش في الخطية حوالي على الأقل 12 سنة. عن خبرة عاشها أغسطينوس قال إيه؟ قال الإنسان اللي غرقان في الخطية جدا لما بيتغير كل العواطف اللي كانت بتستخدم في الشر بتستخدم في الخير. يعني تلاقي الإنسان حتى البارد في مشاعره حتى لما يتقابل مع ربنا غالبا بيبقى برضو بارد، لكن اللي عنده مشاعر قوية لما بيتقدس وتتقدس أعماقه الداخلية بيبقى ملتهب بالحب ويسبق الكثيرين في عشرته مع ربنا. ولذلك دايما أشعر كثير من الخطاة أو اللي كان يعني ساطين في شهوات الجسد لما داءوا ربنا سبقوا الكثيرين في محبة ربنا. النهاردة في لقاء جميل مع شخصية المولود أعمى في الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا. اليومين دول وأنا بقرأ في الأصحاح ده بتخيل لو أنا اتولدت أعمى يا ترى كان هتبقى مشاعري إيه؟ إيه مشاعره لما اتولد؟ إيه مشاعره هو مع الولاد الصغيرين الأطفال؟ إيه مشاعره مع الصبيان لما بقي صبي أو الشبان؟ يعني لما إنسان مثلا حد يقول له دي لونها أحمر، هو لا يفهم إيه الأحمر أحمر من الأخضر من الأصفر، لأنه ما عندهوش خبرة عملية للألوان، ما شافش تيالي حتى في أحلامه وأحلام يقظته ما فيش ألوان يقدر يميزها. أقصى ما يميزه الصوت حلو، الأكلة لطيفة طعمها جميل، لكن محروم أن يشوف جمال الطبيعة أو جمال أي شيء، مش بس الطبيعة حتى البيت اللي عايش فيه، أو مجرد بيتخيل. وفي منهم بيبقوا قادة حلوين جدا يقدر يعمل كل الأعمال اللي يعملها، لكن بينقصه شيء أنه هو يبقى إيه، أنه يعرف أو يدوء الأمور الجميلة اللي خلقها ربنا من أجلنا. لما كنت بفكر الأسبوع ده في المولود أعمى وإيه مدى فرحته لما اتفتحت عينيه، لما رجع أو لما اغتسل في بركة سلوام وبص لأول مرة يشوف المية والأول مرة يشوف السماء والأول مرة يشوف الناس والأول مرة يشوف الطيور والأشجار، يقول يا ترى أنا كنت عايش ولا ميت؟ أنا كنت في خيال مظلم إلى أبعد الحدود، لم أكن أفكر في شيء، كل حاجة قدامي ظلمة. النهاردة شفت أمور ما كانش ممكن حد مهما وصفها لي ما قدرتش أتخيلها. عايز أقول نفس الحكاية دي لما الإنسان يلتقي مع المسيح. ولذلك حتى هنا في لما تكلم لما تقابل والتلاميذ قالوا أخطأ هذا أم أبواه، فقال لهم لا ده أخطأ ولا أبواه لا، لكن لكي تظهر أعمال الله فيه. وبعدها قال عبارة جميلة، قال ما دمت في العالم فأنا نور العالم. شتان ما بين الإنسان اللي ربنا يفتح عينيه ويكتشف إلى أي مدى جمال الداخلي، جمال العلاقة الحية
ما رب المجد يسوع. ما انساش في يوم من الأيام أحد الأشخاص غير المؤمنين لما قبل الإيمان، وكانت في أيام جمال عبد الناصر الكهرباء تتقطع كتير قوي، فكنت طالع من العشية والدنيا

أنا ما اتولدتش في النور، لما اتفتحت عينيا وشفت النور أنا عارف إيه النور اللي أنا عايش فيه. فما فيش وجه مقارنة بين حياته قبل الإيمان وحياته بعد الإيمان، فيش وجه مقارنة بين هو خارج المسيح وبين هو داخل المسيح، أو هو فاضي جواه وبين المسيح ساكن فيه. ولذلك من الحاجات الجميلة في كثير من الآباء، بالأخص القديس أوغسطينوس لأنه عاش مدة طويلة في الضلمة، كتير يكلمه ويقول له أنر عيني بنورك يا رب نعين النور، زي ما كان بيقول المرتل، ويقول الحياة بدونك ضلمة، أنت الوحيد اللي تقدر تفتح عيني وتنور أعماقي وتنور بصيرتي الداخلية. فعايز أقول قصة المولود أعمى دي قصة كل إنسان فينا يلتقي مع رب المجد يسوع، مش يلتقي به إنه بيقرأ عنه ولا إنه بيعتقد فيه أو بما الوعود اللي جاية، لا، ده النهاردة وهو قاعد معاه يقوله أنا كنت فين؟ أنا كنت زي العبارة اللي قالها السيد المسيح نفسه في مثل الابن الضال، كان كان ميتا فعاش، كان ميتا فعاش، كان في ظلام وأصبح في نور، كان في فساد وأصبح في عدم فساد. أمال يا ترى يا ربي لما هتقابل معاك على السحاب وادخل معاك كده جوه في الزفة الجميلة اللي هتعملها القوات السمائية وادخل إلى حضن الآب، هنقول إيه؟ هنقول اللي قاله معلمنا بولس الرسول عن نفسه، أعرف إنسانا في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، بصراحة أنا مذهول مش عارف يا ترى كنت أنا في الجسد يا ترى أنا كنت بره الجسد، ما شغلنيش الموضوع ده، لكن أعرف إنسان وصل للسماء الثالثة وشاف ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان ما أعده الله للذين يحبون. فخبرة هذا الأعمى المولود أعمى خبرة بنعيشها في كل يوم، كل ما تقابل مع المسيح في أي يوم أقول له ما ليه أنا طول الفترة اللي فاتت ما كنتش ضايق الحلاوة الجميلة بتاعتك دي والعذوبة الجميلة والنور المشرق اللي في داخلي اللي أنا اتحرمت منه كل الأيام اللي فاتت. ولذلك الإنسان المسيحي الحقيقي مع كل صباح يدوء القيامة، مع كل صباح يدوء القيامة ويشعر إن هو كأنه لأول مرة، يعني يقول كنت ميتا والنهاردة الصبح أنا قمت من الأموات، كنت جوه القبر والنهاردة أنا في وسط الحياة المتهللة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا أن احنا نشعر بمشاعر هذا الأعمى بتلامسنا مع المسيح وأيضا بلقائنا معه وجها لوجه في يوم الرب العظيم. يقول يوحنا الحبيب وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذ قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتصر أعمال الله فيه، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. اللذيذ في المسيح بتاعنا أن يستغل كل، يعني عايز أقول فرصة عشان يدينا خبرة أو تذوق للحياة الجديدة فيه، حياة مفرحة. ما شغل قلب التلاميذ يا ترى مين اللي غلطان، هذا الأعمى ولا بابا وماما؟

مامته، ويا ترى الأب ولا الأم ولا الاتنين؟ ما شغل قلب المسيح أن هذا الأعمى يمثل البشرية كلها اللي حرمت من رؤية بهاء مجد ربنا، وصعبان عليه. عشان كده يقول إيه؟ ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. إيه تقصد بالنهار؟ أنا شمس البر، أنا شمس البر. يقول كده: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. نفسي كده كل واحد فينا يدخل في أوضته ويترمي على المسيح ويقول له: نور عينيا. أنا مش جاي أحفظ آيات عن ظهر قلب، ولا جاي أحفظ ألحان وأزبط كده إيه النغمات واللحن وغيره، ولا جاي عشان أسمع قصص أخدم بيها الناس أو أحكيها لإخواتي أو الأطفال. أنا جاي أتقابل معاك، أنا جاي أشوفك، أنا جاي أعيش معاك. لما مستر ليدر الكاتب الإنجليزي اللي زار أنبا أبراهام هو ومراته، كانت فرنسوية، اتقابلوا مع أنبا أبراهام في الفيوم، وطبعا أنبا أبراهام لا يعرف لا إنجليزي ولا فرنساوي. فبعد ما طلعوا وصلى لهم، فالزوجة بتقول لجوزها: يا ترى ايه مشاعرك وهو بيصلي لك؟ قال لها: بصراحة انا ما كنتش على الارض، انا ما كنتش على الارض، انا كنت في السماء. نفس الكلمة دي سمعتها من احد الشيوخ، كان بيعترف عند أبونا مخيل إبراهيم، ومرة وأنا شايفه هو جاي فرحان بقول له: إيه اللي مفرحك كده؟ قال لي: يا أنا جاي كنت في المنظرة وقابلت أبونا مخيل إبراهيم واعترفت. قلت له: طب إيه اللي مفرحك؟ قال لي: ما بيقولش حاجة زيادة عن أي حد، لكن لما بشوفه، لما بيحط إيده على رأسي، بحس كل كياني طلع السماء. ما أنه يعني مش شاب صغير، ولا ده راجل بتاع يمكن فوق 70 سنة في الوقت ده. عايز أقول لأحبائي، خلينا نبقى صراحة مع بعض. مسيحنا بيقول إيه؟ بيقول لنا: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. وبعدين يقول: أنا نور العالم، أنا نور العالم. ويجي يقول لنا في الموعظة على الجبل: أنتم نور العالم. ما دمت أنا حامل المسيح لجوايا، أبقى أنا المصباح اللي حامل المشعل الإلهي رب المجد يسوع. يا ترى في البيت، يا ترى في البيت، هل ولادنا حاسين إن احنا يعني حاملين المسيح اللي منور البيت؟ خلينا صراحة، ليه ولادنا أحيانا يستخدموا البيت لقندة؟ يدخل البيت لو قدر ما يشوفش بابا ولا مامته ينبسط، يدخل على أوضته إذا كان هياكل حاجة أو ما يأكلش، ويقفل على نفسه ويقعد جنب الكمبيوتر، ويا عالم يسهر طول الليل نص الليل. وتيجي في يوم مامته تقول له: انت ايه عايش في لوكاندا؟ العيب مش في الولد، العيب في الام. هي الام شافها الولد انها نور نور حمل المسيح، نور العالم، وما عادش معهم. هو شاف في باباه ان هو بالحق حامل المسيح في اعماقه وروح الله ساكن فيه. وما اقول عن الاب والام أقول عن الأسقف، وأقول عن الكاهن، وأقول عن الشماس، وأقول عن خادم مدرس الأحد. يعني أذكر واحد قريب كنت معاه، فبيحكي لي على أحد الخدام الله ينحي نفسهم، شخص طبعا مشهور لذيذ كان قوي، وقال لي: قد إيه أنا صرته لا تفارقني. قلت له: طب إيه اللي أنت تتذكره من كلامه؟ قال لي: بصراحة. قلت له: إيه؟
قال لي بصراحة أنا مش متذكر أي كلمة من الكلام اللي قاله في الوعظ، لكن منظره كنت أشعر أنه هو إنسان الله. كنت لما أتقابل معاه أبقى حاسس بتقابل مع ملاك من السماء، كان بيحول حياتي إلى سماء جديدة. العالم زي ما قال أحد الكتاب الحلوين في كتاب كده كان اسمه The Early Liturgy، قريته يمكن من 30 سنة أو أكتر، فكتب عبارة لازالت محفورة جواي. قال إن العالم لا يحتاج إلى خدام كثيرين ولا إلى وعاظ كتار ولا إلى معرفة كبيرة، لكن العالم الحديث محتاج أن يجد قديسين يرى المسيح ببهائه فيهم. نفسي كده الواحد وهو طالع يرفع عينيه ويقول له يا رب هل ممكن تعلن ذاتك في داخلي فأكون إنسان الله قدام الكل، مش علشان أخد كلمة مجد، لكن علشان يلتصق بيك ويحبك، يلتصق بيك ويحبك. من الحاجات الجميلة في أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه، من أجمل السمات اللي عنده ما يشغله أن أي إنسان يوصل لربنا، بغض النظر هذا الإنسان يجي الكنيسة عندنا أو يروح كنيسة تانية أو يسافر في بلد تانية أو يترهبن أو يتجوز، كل ده لا يشغل قلبه. ما يشغل كان قلب أبونا بشوي كامل إنه كل إنسان يبقى إنسان الله حامل بهاء الله جواه، حامل نور ربنا الجميل. نفسي يا ربي تدينا أن زي ما أنت نور العالم حسب وعدك الإلهي تجعلني أكون نورا للعالم لأني أحمل شمس البر في داخلي. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسير المرسل، فمضى واغتسل وأتى بصيرا. أنا عايز أقف عند كلمة يمكن ما ناخدش البنا ليها، يقول إيه؟ يقول وأتى بصيرا. يعني أنا أتخيل كده أي واحد عادي ما شافش بيته عمره ولا باباه ولا مامته ولا عمامه ولا إنسان من أصدقائه، ولأول مرة دخل أخذ شوية مية من سلوام وغسل عينيه، ففوق شاف منظر البركة، شاف منظر اللي حواليه، وبدأ إيه؟ أي واحد كده يسأل يا جماعة ما تعرفوش الشارع الفلاني فين؟ ما أنا ما أعرفش الشوارع، أروح أشوف البيت اللي أنا سكنت فيه، أتقابل مع بابايا ومامتي اللي الدنيا حنان لكن عمري ما شفتهم. نو. وأي بعد ما مضى واغتسل أتى، رجع للمسيح، أتى بصيرا. بتذكر منظر يعني يمكن في سنة 63 كان نيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم ضرب لأبونا بشوي قال له عايز أقابلك أنت وفلان عليا في الكنيسة الساعة 10 بالليل، بس مش عايز بني آدم يكون موجود ومش عايز شماس يستقبلني، مش عايز بني آدم. فجأة أبونا قال لي سيدنا جاي، قبل طبعا ما يبقى بطرك، فرحت فوقفنا شوية وما جاش، فدخلنا كنيسة مفتوحة وقال ما تنوروش الأنوار كتير برا، عايز أدخل كده ما حدش يحس بي. وبالفعل وإحنا قاعدين على الكرسي مع بعض بصينا لقينا سيدنا دخل، فيش حد معه لا تلميذ ولا حد، وجي داخل ومن غير ما يبص ولا يسلم ولا حتى يدي أي إشارة دخل على طول لغاية الهيكل وسجد قدام الهيكل ودخل قبل المذبح وطلع. أبونا مش يتأثر قوي، قال لي حتما
هذا التقليد أخده من أحد الشيوخ في الدير، ومن وقتها بقي أبونا وأنا اتعلمت منه. نحن الاثنين لما ندخل أي كنيسة ما نسلمش على الناس إلا طبعا لو فيها حد من اللي بيزمقوا من أجل المسيح بنقبل. فندخل يدخل واحد يقبل المذبح ويقف يتكلم مع ربنا يشكره ويطلع. هو ده اللي عمله الايه، هو ده اللي عمله هذا الأعمى الذي صار بصيرا. يقول وأتى بصيرا، قال له الحقيقة لما اتفتحت عينيا اشتقت أشوفك وأقعد معاك ومش عايز أسيبك. أحيانا نقول مش عارف أصلي، مش عارف أقرأ الإنجيل، بحس وأنا بصلي كأني قدام الحيطة، وأنا بقرأ الإنجيل كأنه كتاب بقراه، بقرأ شوية قصص شوية آيات حكمة جميلة غيره. لكن الإنجيل مش جاي عشان كده، الإنجيل معطى لينا عشان عينينا تتفتح مع هذا الأعمى. وفي كل يوم أقول له كنت أعمى والآن أبصر. لما تسأل معلمنا بولس الرسول تقول له يا ترى بولس حبيبي قل لنا كده أحد الخبرات بتاعتك، يقول لك أقول لك خبرة، أهم خبرة في حياتي، نقول له آه. يقول أنا تقابلت معاه وأنا في الطريق إلى دمشق وكنت لسه في العمى بتاعي، فقال لي طيب أنا هفتح لك عينيك بس مش هتقدر تشوف العينين اللي جوه المفتوحة غير لما الأول إيه أعميلك عينيك اللي بره. فعمى عينيه اللي برانية وانفتحت بصيرته من جوه وقال له إيه الجمال ده يا رب، ما كنتش أتخيل أنك أنت رب المجد، ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ مع أنه ما قالوش أنا هو الرب يسوع، قال له أنا هو يسوع الذي أنت تضطهده. لكن لما شاف بهاء مجد المسيح في أعماقه في الداخل لما اتفتح بصيرته، أقول له خلاص أنا مش عايز أروح ولا دمشق ولا أرجع أورشليم ولا تفرق معايا أي حتة، أنا عايز أجي عندك. قال له لا، تروح تكمل مشوارك عشان تروح تتعمد على ايدين حنانيا وتتشال منك القشور اللي بره وتتفتح عينيك البرانيه مع عينيك الجوانيه. وكل يوم بتقابل مع المسيح اقول له كنت اعمى والان ابصر، اللي انا بشوفه النهارده ما شفتهوش امبارح، وواثق اللي هشوفه بكره ما شفتهوش النهارده. وكل يوم اقول ده يوم فريد في عمري اللي أنا بدوقه وما دقتهوش قبل كده. عشان كده يقول عن نفسه وعن المؤمنين أنه بيرتفع من مجد إلى مجد وهو بس لسه في الجسد. يقول أجلسنا معه في السماويات، أنا كل يوم بروح كده أصبح عليه أشوفه في السماء وأقول له ها تيجي بقى ترافقني ولا أنا أرافقك كل الطريق طول اليوم. فأيام بولس رغم كل لما تقرأ أصحاح 11 من كورنثوس الثانية الضيقات اللي شافها في ميتات كثيرة من أجلك نمات كل النهار، في جلد في ضرب في انكسرت بيه السفينة مرتين إلى آخره، كل في أصوام في ضيقات في أيضا الاهتمام بأمور الكنيسة كل يوم، ولكن كان أسعد كائن على وجه الأرض لأنه كل يوم يشوف السماء ويتمتع بالمسيح المنير اللي يقول له أنا هو نور العالم، ويحس أنه هو بيتمتع بما لم يره من قبل. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا هذا هو، وآخرون إنه يشبهه، وأما هو فقال إني أنا هو. ما لكم تسألوا عليه؟ قالوا له شكلك كده تغير، مش بس عينيك اتفتحت ووشك امتلأ بابتسامة لكن أعماقك اتملت بهاء، البهاء الجواني انعكس على وشك بره وانعكس على حياتك. أنت مين؟ قال لهم أنا هو الذي كنت بجلس
وأستعطي لأني كنت

كنت أعمى ومش قادر طبعا، ما كانش فيه الإمكانيات الموجودة دلوقتي للعميان، لا يعرف يشتغل ولا يعرف يمشي ولا حد يدربه على المشي ولا أي حاجة. فهو ده موقفنا، الواحد قاعد مكانه مش عايز يتحرك، جالس وأعمى وبيستعطي. مرة كنت في كنيسة من الكنائس هنا، وبعدين أول ما وصلت بعد شوية الناس بدأت تسألني: يا ترى تحب نعمل إيه للكنيسة في مصر؟ إيه اللي ممكن نقدمه؟ ونقدمه إزاي؟ زمان يعني، الكلام ده من عشرات السنين. قلت لهم: ممكن ما تزعلوش مني؟ قالوا لي آه، يعني بدلة الحب أعرفهم كويس. قلت لهم: أقول لكم موقفكم ما تزعلوش، أنتوا نفسكم تحبوا تعطوا، لكن أقول حاجة ويعني مكسوف أقولها. قالوا: لا أقول. أنا بحس إنك أنت بتشحت ومش شبعان، زي الراجل اللي يجي يقول لك: إيه مراتي أصلها مش عاطفية، أو العكس تيجي الست تقول لك: أصل جوزي مش عاطفي، أصل ولادي مش حنينين علي، أصل الجيران على قد ما بحبهم بيضايقوا فيا. ليه بتستعطي؟ ليه بتستعطي؟ ليه بتشحت؟ ليه بتشحت وجواك اللي بيشبع كل كيانك؟ قل له: محدش هيشبع عواطفي ولا مشاعري ولا أعماقي ولا قلبي إلا أنت. يجلس قاعد خامل ومادد ايديه وبيشحت من الناس. لما تدخل تصلي كده قول له: انا مش عايز من بني ادم، انا عايز منك انت، انا مش عايز امور ماديه، انا عايز انت والاب السماوي وروحك القدوس تملوا كل كياني، تملوا من بهائكم تعكسوه على اعماقي في الداخل عشان اعيش فرحان وسعيد بيك. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، سحبوه كده سحب، قالوا: تعالى بقى احكي لنا، خلي في ناس اللي هيقيموا الموقف، نروح للفريسيين اللي هم المسؤولين عن إيه؟ عن الشريعة ومسؤولين عن الهيكل، كل حاجة دينية خاصة بالهيكل إلى آخره. وبعدين: وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه، فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ كيف أبصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر، فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. دول جماعة الإيه؟ دول جماعة الحرفيين في الكنيسة. بزعل قوي من الحرف القاتل. شغلهم حفظ السبت ومن شغلهم واحد كان أعمى شبه ميت وبيستعطي مش قادر يتحرك، قام وفرحان ومتهلل وفي بهجة لا ينطق بها. مرة كده كنت قاعد في الكنيسة في مريجرجس، وجاني أحد الإكليريكيين، طالب يعني في الإكليريكية من القاهرة، وقال لي: أنا تعبان قوي، أنا عندي حالة ديبريشن. قلت له: ليه يا حبيبي؟ قعدت، قال لي: شفت منظر تعبني قوي من وقتها، لا عارف أصلي ولا عارف أقرأ الإنجيل ولا مش عارف إيه. قلت له: إيه المنظر اللي تعبك ده؟ قال لي: تتخيل لقيت كاهن بيصلي في نوتي نينان وماسك ثلاث شماعات، ماسك ثلاث شماعات. قلت له: طب فيها إيه؟ قال لي: لا، ده الأسقف هو اللي يمسك الثلاث شماعات، الكاهن يمسك شمعة واحدة. قلت له: صدقني أول مرة في حياتي أسمع الحدوتة بتاعتك دي. قال لي: أخذنا كده في الكليريكية. قلت له: نشكر ربنا في السماء لا في شمعة ولا ثلاث شماعات، في نور العالم المسيح الموجود. داي دايقك ما تاخد المسيح اللي نور جواك، ده المسيح اللي نور جواك، مش الشمعة ولا الثلاث شماعات اللي ماسكهم الأسقف ولا ماسكهم الكاهن. أحبائي الطقس، زي ما قال السيد المسيح إن السبت لأجل الإنسان
وليس الإنسان لأجل السبت. احنا بنحط الايه؟ بنحط الإنسان من أجل السبت، من أجل الحرف القاتل، وليس الطقس الجميل لأجل بنيان الإنسان. فقالوا لا، ده كاسر السبت، يبقى ما ينفعش. فرد مجموعة منهم، قالوا لهم بس بصراحة، كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق، هو اتحد مع ربنا وهم انشقوا بينهم وبين بعض، يعني نسيوا ربنا خالص وبيتخبطوا في المناقشات الغبية، يا ترى هو من الله ولا مش من الله. قالوا له ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتى عينيك؟ أول ما قالوا له كده يظهر من جواه كده رفع عينيه، قال له قول لي أنت مين اللي فتحت عينيا؟ المرة الأولى لما سألوه قال إيه؟ قال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني، إلى آخره اللي هي الآية 11. المرة دي طلع سلمة قال لهم بصراحة إنه نبي، الآية 17. بعدها بشوية قال لا لا، نبي إيه ده؟ مش ممكن يكون نبي. بس قال في الآية 31، إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع، منذ الدهر لم يسمع أن أحد فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل إيه هذا أو شيئا. يعني الأول قال ده إنسان فتح عيني، الثانية حتما ده نبي، عالي شوية قال مش ممكن، ده لازم من عند ربنا. لما كل ده هو لسه ما ايه ما تقابلش مع المسيح في وسط المناقشات. اول ما جاله المسيح وتقابل معاه قال له اتؤمن بابن الله؟ قال له مين ابن الله ده؟ قال له انا هو، قال له انا هو، انا من هو يا سيد لاؤمن به؟ فقال له يسوع قد رايته والذي يتكلم معك هو هو. فقال أؤمن يا سيد، وسجد له. يعني أول مرة أهو إنسان عمل خير، الثانية أنه أهو نبي مرسل من الله، الثالثة أنه حتما جاي من عند ربنا، الرابعة لا ده يستاهل السجود والعبادة، بالحقيقة هو ابن الله المسجود له. بينما الفريسيين بيتخبطوا في معرفة مين هو يسوع، إذا بهذا الإنسان لا أرى نبوات ولا كان بيقرا الكتاب المقدس، ما هو ما بيشوفش، وربما ما سمعش عظات لأنه كان بيقف بره يشحت، ما بيدخلش يسمع حتى وعظة حلوة ولا تسبحة معينة ولا مزمور. ومع هذا في يوم واحد اتنقل، مش قاعد دخل يدرس لاهوت، لا لا لا لا، درس لاهوت بالتفكير البشري، كل ما يفكر لاقي نفسه ايه، لا لا ده هو اعظم من كده، لا هو اعظم من كده، اعظم كده. بعدين قالوا المسيح نفسه، قال له اتؤمن بي انا ابن الله؟ قال له اوي اوي، فسجد له، انا اؤمن يا سيد، وسجد له. احنا محتاجين الواحد فينا يتقابل مع المسيح شخصيا، حتى هو بيقرأ الإنجيل، حتى هو حاضر القداس، حتى هو في مخدعه، يقول له عايز أتقابل معاك زي ما تقابلت مع الأعمى، وعايز أسمع صوتك، عايز أسمع صوتك وانت بتقول زي ما قلت للأعمى أتؤمن بإبن الله، عايز أدخل في حوار معاك عشان أشبع منك وأفرح بيك. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا، نعيش بالحقيقة نور للعالم، لأن نور العالم رب المجد شمس البر ساكن فينا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خن فران ام بيوت نم بشيرين ام ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمساء.

الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهب.

ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و 2 سمكة إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حل وأخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد والابد امين
1: يا الله.

0: أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

سفر أيوب، سفر أيوب الأصحاح الأول. كان رجل في أرض عوس اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما، يتقي الله ويحيد عن الشر، وولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم، و3000 جمل، و500 فدان بقر، و500 أتان، وخدمه كثيرين جدا. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق، وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون أخواتهم 3 ليأكلن ويشربن معهم. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم، وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال: ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض، ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، أن رسولا جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرث والأتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبائيون وأخذوها، وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيون عينوا 3 فرق، فهجموا على الجمال وأخذوها، وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت 4، فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن أمي، وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب، ولم ينسب لله جهالة. الأصحاح الثاني. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب. فقال الرب للشيطان:
من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن هو متمسك بكماله، وقد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب. فأجاب الشيطان الرب وقال: جلد بجلد، وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه، فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه. فخرج الشيطان من حضرة الرب، وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته، فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله ومت. فقال لها: تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، أالخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل؟ في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه، جاءوا كل واحد من مكانه، أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي، وتواعدوا أن يأتوا ليرثوا له ويعزوه، ورفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه، فرفعوا أصواتهم وبكوا، ومزق كل واحد جبته.

وذروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء، وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليال، ولم يكلمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا. الأصحاح الثالث. بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه، وأخذ أيوب يتكلم فقال: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حبل برجل، ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتني به الله من فوق، ولا يشرق عليه نهار، ليملكه الظلام وظل الموت، ليحل عليه سحاب، لترعبه كاسفات النهار. أما ذلك الليل فليمسكه الدجى، ولا يفرح بين أيام السنة، ولا يدخلن في عدد الشهور. هو ذا ذلك الليل ليكن عاقرا لا يسمع فيه هتاف، ليلعنه لاعنو اليوم المستعدون لإيقاظ التنين، لتظلم نجوم عشائه، لينتظر النور ولا يكن، ولا يرى هدب الصبح، لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي، ولم يستر الشقاوة عن عيني. لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن؟ لما لم أسلم الروح؟ لماذا أعانتني الركب ولما الثدي حتى أرضع؟ لأني قد كنت الآن مضطجعا ساكنا، حينئذ كنت نمت مستريحا مع ملوك ومشيري الأرض الذين بنوا أهراما لأنفسهم، أو مع رؤساء لهم ذهب المليئين بيوتهم فضة، أو كسقط مطمور فلم أكن، كأجنة لم يروا نورا. هناك يكف المنافقون عن الشغب، وهناك يستريح المتعبون. الأسرى يطمئنون جميعا، لا يسمعون صوت المسخر، الصغير كما الكبير هناك، والعبد حر من سيده. لما يعطى لشقي نور وحياة لمري النفس، الذين ينتظرون الموت وليس هو، ويحفرون عليه أكثر من الكنوز، المسرورين إلى أن يبتهجوا، الفرحين عندما يجدون قبرا. لرجل قد خفي عليه طريقه وقد سيج الله حوله، لأنه مثل خبز يأتي أنيني، ومثل المياه تنسكب زفرتي، لأني ارتعابا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء علي. لم أطمئن ولم أسكن ولم أسترح، وقد جاء الرجز. الأصحاح الرابع. فأجاب أليفاز التيماني وقال: إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء؟ ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ ها أنت قد أرشدت كثيرين وشددت أيادي مرتخي، قد أقام كلامك العاثر وثبتت الركب المرتعشة، والآن إذ جاء عليك ضجرت؟ إذ مسك ارتعت؟ أليست تقواك هي معتمدك ورجاؤك كمال طرقك؟ أذكر من هلك وهو بريء، وأين أبيد المستقيمون؟ كما قد رأيت أن الحارثين إثما والزارعين شقاوة يحصدونها، بنسمة الله يبيدون وبريح أنفه يفنون، زمجرة الأسد وصوت الزئير وأنياب الأشبال تكسرت، الليث هالك لعدم الفريسة، وأشبال اللبوة تبددت. ثم إلي تسللت كلمة
فقبلت أذني منها ركزا في الهواجس من رؤى الليل عند وقوع سبات على الناس، أصابني رعب ورعدة فرجفت كل عظامي، فمرت روح على وجهي اقشعر شعر جسدي، وقفت ولكني لم أعرف منظرها شبه قدام عيني. سمعت صوتا منخفضا، أأل إنسان أبر من الله؟ أم الرجل أطهر من خالقه؟ هو ذا عبيده لا يأتمنه، وإلى ملائكته ينسب حماق. فكم بالحري سكان بيوت من طين الذين أساسهم في التراب، ويسحقون مثل العث بين الصباح والمساء يحطمون، بدون منتبه إليهم إلى الأبد يبيدون. أمن تزعت منهم طنبهم؟ يموتون بلا حكمة.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرفيث سبورتي تقدم لكم عظة الصعود والاتحاد بالمسيح، ألقيت في عشية الأحد السادس من الخمسين المقدسة للأب القمص بيشوي جامد.

الست أو عشية الأربع، أن المسيح رب المجد أكمل رسالته بالنسبة لمجيئه للعالم، تجسده وصلبه وقيامه، والمراتب اللي بتفضل كنيسة الإنجيل في كل صلواتها. المسيح صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، زي ما كنا بنتكلم مرة، زي ما يكون واحد عنده مشوار هيمشي في 1000 كيلو ووصل لغاية 1999، يبقى لسه ما وصلش للحتة الرياح، لسه ما وصلش للحتة الرياح، ومشي 999 كيلو وفضل له كيلو واحد، طبعا يبقى ما وصلش. لكن ساعة المسيح، ما زي ما بتقول الكنيسة، أصعد بكورتنا للسماء وأخذ جسدنا في شخص المبارك وأجلسه عن يمين الآب، خلاص كمل كل شيء، لأن المسيح جاء إلى العالم متجسد لا لكي ينقذنا من الخطية. طب افرض غفر لنا الخطية، وما بعد ذلك؟ ايه هيكون بعد كده؟ ولا عشان خاطر يدبر امورنا ويعلها ويرتبها في كل مرة نطلب ليه. المسيح نازل مخصوص عشان ياخد الكنيسة ويحطها في يمين الآب، وقال لتلاميذه اقعدوا هنا، في شغلانة مهمة جدا أنا لسه ما عملتهاش ليكم. قالوا له أنت عملت كل حاجة، أنت مت على الصليب وأخدت جسدنا ومت بيه وقمت بيه، إيه اللي ناقص بعد كده؟ قال لهم أنا لسه في حاجة ما عملتهاش ليكم، أنا رايح أرسل لكم موعد الآب الروح القدس، لأن أنا

الهدف النهائي ان انا اكشف لكم عن حقيقة سرية تحتفظوا بها انتم كمسيحيين، ان انتم ما انتوش عبيد، انتم اولاد لله، وان انا روح ابعت لكم الروح، روح الاب بالنص كده، ابعت لكم موعد الاب الذي من عند الاب ينبثق. لما موعد الاب ده يحل عليكم ويسكن فيكم، يبقى الروح اللي فيكم هو روح الاب، والروح نفسه سيشهد انكم اولاد لله. في ذلك اليوم لا تسالونني شيء، لان الاب نفسه يحبكم وروحه موجود معه. فزي ما بتقول ايه، هو بيوصي التلاميذ بيقول لهم اوعى تفتكروا ان كل حاجه اتعملت خلصت. قالوا له فاضل ايه؟ قال لهم لسه هبعت لكم روح الاب اللي هينبثق من عند الاب، سارسله لكم ويستقر فيه. بعد كده ما يتخافش عليكم ابدا، تبقى انتوا ولاد ربنا. وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت او مش عارف امتى يعني قبل كده، من يوم الخميس قلنا ان الهدف الاصلي في رساله المسيح ان يدخلنا لابوه رب الاب، والهدف الاصلي لحلول الروح القدس في يوم الخمسين انه يدخلنا ان هو روح الاب يسكن فينا حتى نقدر نقول يا ابانا الاب. فكل هذه الامور معموله عشان خاطر نبقى نوصل في الاخر ان احنا نكون ولاد ربنا. وان كان ادم انطرد من الجنه وفقد رتبته ان هو يسمح صوت ربنا عند ريح الصباح وان هو يبقى خليقه ربنا المطيع الكويس، وان هو له اشتياق للحياه مع ربنا، فاحنا في عصر النعمه الجديده مش هيخلينا المسيح يرجعنا للفردوس لرتبتنا الاولى مره اخرى، ولكن سنكون اولاد. وعاوزك تكون يعني واعي وقادر تدرك بعمق ان ابوه ربنا هنا مش بالكلام، مش ان هو دعانا كده او تبنانا وبس، لكن سكب روحه فينا، سكب روحه فينا اللي هو روح الآب. الواجب اللي احنا عاوزين نحطه قدامنا في الأسبوع ده، الإصحاحات 14 و15 و16 و17 من إنجيل معلمنا يوحنا، من 14 ل17، 14 و15 و16 و17 ابتدى المسيح يتكلم مع تلاميذه عن الآب علانية، كلام مذهل بينه وبينك مش احنا معانا الروح القدس لغايه دلوقتي مش ما بنقدرش نستوعب اعماقه ومعرفته، لان ما بنديش للروح القدس القدره على العمل في حياتنا عشان يكشف فينا عن طبيعه الاب. لكن اقعد كده من اول الاصحاح ل 14، اقعد تحت كل كلمه الاب خطط تحتيها، حط تحتيها خط، هتلاقي ان الاربع اصحاحات بيتكلم عن الاب. ما كانش قبل كده بيتكلم عن الاب، وحصل في ذهن التلاميذ لخبطه وسالوا توما وقال له عرفنا الطريق، قال له اعرفك الطريق ازاي؟
الطريق في المسيحية هو كده. الآب يحب الابن، والروح القدس هو روح الحب، والآب والابن واحد، وأنا في الآب والآب في. طب الطريق للوصول للآب إيه؟ هو ربنا يسوع بيقول كده، تتعبش نفسك. طريق الوصول للآب ده كان يعني مش شطارة ولا قدرة عقلية، لكن الآب نفسه أرسل ابنه يسوع المسيح كلمته، وكلمة الآب ابنه أخذ الجسد بتاعه، وأخذ هذا الجسد وارتفع به عن يمين الآب، ثم أرسل لنا روح الآب وسكن فينا. هو ده الطريق. عرفت بقى لما ثوما يقول له ورينا الطريق، يقوم المسيح يقول له أنا هو الطريق. يعني يا ثوما ما كانش فيه سكن للبشرية دي أن ترجع لحضن الآب مرة ثانية، تدرك أبوة الآب، إلا لما أنا أتجسد وأخذ جسدها وألتحم بيها وأصعد بجسم بشريتها ليمين الآب، وأبعث من عند الآب الروح القدس يسكن فيها. هذا الطريق. هذا الطريق ليس في قدرة الإنسان ولا في جهده. عشان كده احنا بقينا اولاد الله، يعني مع بعد الفارق. مش الابن مالوش الفضل على ابوه وامه يقول لهم انت اللي جبتوني، انا جبت نفسي، لكن الاب والام هيقولوا يا ابني ده اللي احنا اللي جبناك. فالطريق بيقول له ورينا الطريق. اي طريق؟ عشان ايه؟ ألاش تفتكر الطريق عشان الإنسان يبقى كده يعني راجل صالح وتقي ويخاف ربنا ويبقى من الناس بتوع ربنا؟ لا، الطريق يعني تدخل في تعداد ولاد ربنا وتتولد من فوق. فدي عملية المسيح حسبها حساب دقيق جدا. الأول الدافع ليها كان الحب، لأن مفروض علاقة الأب بأولاده تكون علاقة حب، للعلاقة اللي بتربطهم. فقال هكذا أحب الآب العالم، الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد. واتكلم ربنا عن الآية دي بالذات في الوقت اللي كان بيتكلم فيه عن كيف نولد من فوق مع نقدموس. نقدموس قال له ازاي انا ادخل ملكوت ربنا؟ قال له ما تفتكرش ان ده هيبقى يعني ملكوت ببوابه كده وحنقوا الناس كويسين ونحاسبوهم وبتاع. ملكوت ربنا هو ملكوت ابن محبته. فازاي انت يا نقدموس هتدخل عشان تكون ابن؟ قال له يبقى لازم ادخل بطن امي تاني. وابتدى كلمه الملكوت في المسيحيه تتحول تتفهم ان هي معنى الولاده. يعني عشان أنا أكون في ملكوت ربنا أكون مولود من ربنا. قال له طيب أتولد من ربنا إزاي؟ قال له أنا هحط لك الميلاد من الماء والروح بالمعمودية، لكن لابد أن تعرف أن قوة المعمودية وفعاليتها بالمسيح، لأن أنا بذلت ابني الوحيد عشان أنتوا يتحد بيكم ويموت عنكم ويقوم بيكم ويوصلكم للسماء. ولا يوجد طريق لمعرفة ربنا. احنا عرفنا بقى يعني ايه معرفة ربنا، ان هو ادراك ابوته ونحن نكون ولاده. مفيش طريق لمعرفة ربنا الا هو المسيح. هيكون في طريق تاني؟ ايه الطريق اللي ممكن كان يرسمه ربنا؟ هتبقى بنوة مصطنعة؟ يعني هتجيب واحد من الشارع كده تقول يا ابني انا هسميك ابني من النهاردة؟

وانت تبقى تقول لي يا بابا هو ربنا عاوز يعمل كده مع الناس؟ يقول كل الخلقة دي ما هم أولاد ربنا؟ لا، دي البنوة، دي بنوة حقيقية دخلنا فيها فعلا إلى إدراك حب الآب لينا. عشان كده يمكن من الكلمات اللي هتتكرر كتير جدا وانت بتقرأ الإصحاحات 14-17 كعلامة للبنوة لله اللي هي المحبة، وبيتكلم بهذا يعرف الجميع أنكم ولادي إن كان لكم حب بعضكم لبعض، وهتكونوا تلاميذ. وبعدين يقولوا له طيب نكون ولادك إزاي ولاد مخلصين؟ قال اثبتوا في محبتي. ويرجع تاني في ختام الحديث في الأربع صفحات دول يقول أيها الآب أريد أن هؤلاء يكون فيهم الحب الذي به أحببتني وأكون أنا فيهم. فأنت تديني من الحب ده، تديهم من الحب اللي أنت بتحبني بيه. بس أنا عاوز أوضح نقطة صغيرة بنعمة المسيح وتقدر تكون يعني واضحة بمعونته في ذهننا. إزاي أنا أخذ الحاجات بتاعة المسيح؟ ويتكلم عن روح القدس يأخذ مما لي ويعطيه. طب الآب يحب الابن لأنه حب وحدانية، لأن الآب والابن واحد. الآب والابن واحد، يقول له أنا كمان عاوزهم يكونوا واحدا فيا كما أنا واحد فيك. عاوز الحب اللي فيا اللي بتحبني بيه يكون فيهم وأكون أنا فيهم. إزاي إيه ده؟ هنبقى هناخد هنشارك ربنا في الحاجات دي، دي حاجات إلهية. قال ما هي دي البنوة؟ البنوة أنت ما بتعلمش الأب تقول له اديله من الحب اللي أنت أخدته من باباك مثلا، لا، مجرد أنه هو بقى ابن من اللحم من الدم خلاص. وتبص تلاقي فيه عاطفة حب كده أحيانا تصل حتى ساعات الواحد يستغرب وتحبه على إيه؟ ده هو عمل حاجة وحشة، يقول له معلش أنا بحبه لأن هو ابني. فالحاجات اللي احنا أخذناها من الآب أخذناها بطريق المسيح، لأن اتحاد المسيح بطبيعتنا بجسدنا خلانا ناخد من الحاجات بتاعته. وده اللي خلى معلمنا بولس الرسول يقول في رسالة لكولوسي لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. يعني احنا حياتنا مستترة مع المسيح في الله. وبعدين يرجع بيتكلم عن المجد. طب انا هاخد المجد بتاعي ازاي السماء؟ عند في الديانات الثانية مثلا والحاجات دي، او عند قدماء المصريين، او عند اي حاجة، اللي يعمل خير يعني ولو قد ذرة واحد ياخد جزاء، اللي يعمل شر هياخد جزاء، هتبقى في محاكمة. ده صحيح في دينونة للعالم كله، لكن انا بتكلم عن المجد. قال لا، المجد ده حقنا كأولاد، لاننا ما دام احنا في المسيح يبقى المجد اللي للمسيح احنا هنعيش فيه، مش لانه هو اصلا من حقنا، ولكن لاننا في المسيح أصبحنا نتمتع بيه. فالحاجات اللي خدناها من ربنا كلها بالروح القدس أخدناها من أجل اتحادنا بالمسيح فصرنا واحد فيه. دلوقتي أنا عاوز أركز الكلام النهاردة على الحاجة اللي احنا بنستقبلها، روح الآب. قال من غير روح الآب ما يحل فيكم مش هتكون أولاد لي. أول آية قالها في الأربع صفحات دولت 14-15-16-17 أول آية قال لا تضطرب قلوبكم، وتكررت كتير في النص.
لما انا قلت لكم ان انا ماضي للعيب ملأ الحزن قلبكم لا تضطرب قلوبكم يعني قال دي علامة من علامة انسان فيه روح ربنا. اذا كنت انا فعلا في هيكل اذا كنت انا هيكل لروح ربنا وهو ساكن فيا وده روح الاب طب انا اخاف ليه؟ ده اذا كان روح ربنا فيا مفروض انا ما اخافش لان هو المسؤول عني. مين اللي هيحرس الثاني؟ انا اللي هحرس روح ربنا اللي فيا ولا روح الاب هو اللي يحرسني؟ انا اللي هدافع عن نفسي ولا هو اللي هيدافع عن نفسي؟ الايه دي بتعز الواحد جدا وخصوصا في الايام اللي يبقى فيه مشاكل او اضطهادات في الكنيسه او احيانا الشيطان يصور كده لنا صور بان في حاجات معتمه في الطريق كده وبعدين نقول الله ده روح الاب ساكن فينا. واول كلمه قالها لا تضطرب قلوبكم. طيب يا رب يسوع ما نضطربش ليه؟ قال المنازل في بيت ابي كثيره وانا ماضي لاعد لكم مكانا حتى اذ اعددت لكم مكانا اتي واخذكم حتى حيث ما اكون انا تكونون انتم. بس عشان كده ما نضطربش. قال اه وانا متوسطك زمان قلت لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. ما انا البنوه بتاعتي انا واخدكم عشان تكونوا ابناء ليا الى الابد في السماء. ما تضطربوش ولا تخافوا ابدا لان مش ممكن بنوتكم حد يقدر يعتدي عليه. وده اللي خلى بولس وهو في السجن يقول من يقدر ان يفصلني عن محبه الله التي في المسيح يسوع حتى لو في السجن. ده انا هقول لك اكثر من كده. هل ممكن انسان انا مثلا وانا بعمل خطيه وحشه روح الابوه الروح الاب اللي ساكن فيا يفارقني؟ الابد ما يفارقنيش. ده لو واحد انكر المسيح وعمل مش مسيحي وساب المسيحيه ورجع تاني وقال لي عمدني بقى من جديد تاني عشان عاوز ابقى ابن ربنا اقول له مش ممكن. هو اصل روح ربنا ما فرقكش عشان اعملك مره تانيه. الله امال كان فين روح ربنا؟ قال كان حزين. عشان كده روح الكتاب المقدس يقول لا تحزنوا روح الله اللي ساكن فيكم. فالروح القدس حتى بالنسبه للانسان الخاطي لا يفارقه. وتعرف لو كان الروح القدس بيفارق الانسان الخاطي بيفارقني او يفارقك في فترات ضعفنا ما كناش نقدر نتوب مره ثانيه. لان متى جاء ذاك فهو يبكت على خطيه. ده هو اللي بيتوبنا وهو اللي بيحرك ضميرنا وهو اللي بيرجعنا تاني لحضن ابينا وهو اللي خلى الابن الضال يقول اقوم وارجع الى ابي. انا عاوز اوريلك البنوه ديت يعني مش بنوه بسيطه. ما عنديش استعداد الاب انه يفرط في اولاده. فعشان كده اول كلمه بيقول لا تضطرب قلوبكم. خلاص خلى عندكم ثقه ان انتم في رعايتي ماديا وحتى لو قتلوا جسدكم فانا مضيت واعددت لكم مكانا. يمكن انا عاوز ادخلكم في مجد اعظم. وايه اللي هعمله لكم؟ حيث ما اكون انا تكونون انتم. والروح روح الابوه. لو انت سالت واحد لو سالت اب قلت له بتبقى مبسوط ايه؟ يقول لك لما ابني يبقى في حضني. ولو سالت الابن قلت له اكثر حاجه تبسطك ايه؟ يقول لك لما ابقى مع بابا. صحيح الأب مسؤول عن ابنه في حاجاته المادية والابن بيفرح بالعطايا بتاعت أبوه المادية، لكن الفرحة الكبيرة أن الاثنين يكونوا في حضن بعض ويكونوا مع بعض. دي الحتة اللي احنا اللي هي هدف الروح القدس في حياتنا لكن ما بتتحققش قوي عشان احنا ولاد ساعات ما بنبقاش كويسين. لكن تلاحظ في الكلام المسيح الوداعي ده هو 14 و15 16 17 يقول له كده. الاول ابتدى يقول حيث ما اكون انا تكونون انتم، واخر ايه يقول ايها الاب اريد ان يكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم.

أيها الآب، أريد أن هؤلاء يكونون معي حيثما أكون أنا لكي يروا مجدي. فنكون نحن من دلوقتي بروح ربنا اللي فينا بنقعد معاه شوية ونبعد عنه شوية ونشتغل في هموم العالم تاني شوية، ونتكلم في الغلا شوية وفي السياسة شوية، ونجيب سيرة الناس شوية في مشاكل العالم والظروف والأحداث إلى آخره، لكن نرجع تاني نقول نفسنا نقعد مع ربنا. وقت في فترات في حياتنا كده قليلة نقعد فيها مع ربنا، لكن الروح القدس لن يستريح إلا لما الابن يكون في حضن أبيه على طول. كان القديسين بيمارسوا هذا الاختبار، لكن حتى لو لم نمارسه بالفعل في حياتنا على الأرض، لكن حيمارسه مع ربنا في حياتنا لما هنكون في حضنه إلى الأبد. فأول نقطة الروح القدس بينبه ليها بيقول اوعى واحد من ولاد ربنا يضطرب ولا يخاف. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، اوعى تخافوا ابدا. يا رب احنا بشر عاديين، بس انا المسؤول عنك. وانا ما انساش اب كاهن تقي ابونا مخيل ابراهيم لما كان الواحد يقعد معاه يقول لي يا ابني طيب هو مين اللي بينظف البيت؟ اللي ساكن جوه ولا البيت اللي بينظف الجدران بتاعته؟ نقول له اللي ساكن جوه البيت. يقول طب ما هو الروح القدس اللي ساكن جوه البيت، ده روح الاب. مين اللي يعملك انت ابن ربنا؟ انت اللي تعمل نفسك ابن ربنا ولا روح الاب اللي جواك؟ مين اللي ينظف من الخطيه؟ مين اللي يحافظ عليك؟ مين اللي هيئك؟ هو روح الاب اللي ساكن جوه. فدي نقطه تقدر تلقطها بسرعة كده، إن ساعة ما أتكلم عن الآب، الأول عاوز أقول لك حاجة في الإصحاحات الأربعة دولت، عشان طبعا وقتنا مش هيسمح، لكن بفتح لك باب بس كده تقعد تلقط فيه حاجات حلوة. في الأربع إصحاحات دولت كل ما يتكلم عن الآب هتلاقيه كلام مزدوج، كلام عن الروح القدس وعن الآب، عن الروح القدس وعن الآب، لأن الروح القدس هو روح الآب. فأول نقطة قلنا إن إحنا ما نخافش، وقلت لك برضو مرة إنه إحنا بنقول إن هو ينبثق من الآب لأن هو روح الآب. صحيح المسيح اللي هيرسله، وفي فرق بين الإرسال وفي فرق بين الانبثاق. يعني لما أرسل حاجة أخد حاجة وأبعتها، لكن الانبثاق عملية طبيعية زي الضوء ده، ما هو منبثق من اللمبة دي، منبثق كده اللمبة متخلصش والضوء طالع منها، يعني إذا كانت لمبة متخلصش. لكن الله روح، الله الآب روحه بينبثق منه، بينبثق منه، ولأن روحه غير محدود فبينبثق من الآب في الابن، ولأن الابن أخذ الجسد بتاعنا فإحنا لن نلنا نصيب من الروح القدس المنبثق من الآب. فالآب غير محدود والروح القدس غير محدود، فهو منبثق انبثاق غير محدود ليحل حلول غير محدود في الابن غير المحدود. فمش ممكن ينبثق من الاب في بني ادم بشري زيه زيك، لكن لاننا احنا اخذنا المسيح اخذ جسدنا وصرنا اعضاء في جسمه، فانبثاق الاب، انبثاق الروح القدس من الاب في الابن، هو ده يبقى احنا نصيبنا في المسيح يسوع. عشان كده كانت كنيستنا واعية دايما لما تقول الروح القدس المنبثق من الآب. الكنائس الغربية كلها بطوائفها المختلفة ما خدتش بالها، قالت الله طب ما الروح القدس ما يصحش، يبقى ما هو روح الآب وهو روح الابن، فلازم لما نقوله في قانون الإيمان زودوا حتى قالوا المنبثق من الآب والابن. إنما إحنا نقول لا، المنبثق من الآب في الابن، أو ما بنقولش في الابن لأنها مفهومة طبيعية. لأن إذا كان روح الله غير محدود إزاي يكون منبثق من الآب والابن؟ عشان يستقر في إيه؟ في إنسان محدود؟ هو روح غير محدود منبثق من أب غير محدود عشان يحل في الابن غير المحدود. وإحنا نصيبنا في الروح القدس نصيب اتحادنا في المسيح اللي إحنا أخذناه بتجسده معانا. بيقول لا تضطرب قلوبكم، ما تخافوش، لأن أنا أعددت لكم مكانا. تعال نفسر حتة حتة كده عشان أوري لك إزاي أنت ممكن تمشي
الاصحاحات دي. انا ماضي لو اعد لكم مكان. انا كنت اعرف مثلا في بيت ابي منازل كثير. ايه المكان اللي انت رايح يا يسوع تعده فوق في السماء؟ هتبني عمارات؟ هتبني لينا شقق مساكن؟ قال لا، المكان هو يمين الاب واعدادي للمكان. طب هتعد المكان ازاي؟ قال هعد المكان بان انا اخد جسد المسيح، اخد جسدي اللي هو الكنيسه واحطها عن يمين الاب، يبقى اعددت للكنيسه كلها مكان. يبقى انا مكاني فين دلوقتي؟ انا عرفت مكان الاوضه بتاعتي اللي قاعد فيها. قال اه انا عرفتها فين. انا عضو في جسم المسيح، والمسيح صعد الى السماوات وجلس عن يمين الاب. يبقى انا عرفت مكاني، انا الاوضه بتاعتي اللي قاعد فيها عن يمين الاب. واخد بالك ازاي؟ لا تضطرب قلوبكم، انا ماضي اعد لكم مكانا. ايه المكان اللي هتعده لنا فوق؟ مكان بالمعنى المادي؟ قال لا، المكان ان انتوا هتبقوا في يمين الاب. طب انا عاوز اعرف، انا خدت مكاني استلمته، كتبت الكونترات بتاع الشقه اللي هقعد فيها دي ولسه؟ اقول لك اه عرفت انا مكاني فين، عرفت نمرة الشقة فين، عرفت كل حاجة. تقول لي منين عرفت كل ده؟ اقول لك لان انا ابن. ما هو المكان، عارف بقى يعني ايه رايح يعد لينا مكانا؟ رايح يعملنا اولاد لربنا. ادي معنى كلمة انا ماضي لأعد لكم مكانا. اصل احنا ما كانش لنا، ما عندنا مكان في ابوة ربنا. فهو لما احنا اتحدنا بجسده، هو اتحد بجسدنا وصعد بهذا الجسد عن يمين الاب، فاعد لينا مكان عن يمين الاب، وحل روح الاب فينا، موعد الاب اعطي لينا، وبالطريقه ديت اصبحنا احنا لنا مكان. عرفت المكان دلوقتي؟ اتاكدت منه؟ اه مكاني انا دلوقتي ابن ربنا. وشوف لو تعيش بقى في المفهوم ده بعمق كده، يبقى لا يفترق ابدا وجودك على الارض او في السماء، او وجودك هنا او وجودك في جنوب افريقيا، او وجودك هنا او في بيت تاني او في كنيسه تاني. لان في الواقع في الحاله ديت انت اصبحت عضو في جسم المسيح، وان انت مكانك حدد وتعرف وخلاص ان هو عن يمين الاب، وان روح الاب هو اللي ساكن فيه. انا ماضي لأعد لكم مكانا. يوم بسرعه يجي توما يقول له يا رب كيف نعرف الطريق؟ شرحت لك انا بقى، انا باخدها لك ايه ايه. بيقول له كيف نعرف الطريق؟ فرد يسوع قال له انا الطريق. طبعا لان الطريق ايه هو عشان يكون لنا مكان؟ المكان هو ابوة الاب لينا وحلول روحه فينا. طيب الطريق ازاي؟ الطريق ان المسيح اخذ جسدنا واتحدنا بيه وصعد بهذا الجسد عن يمين الاب واخذنا موعد الاب. يبقى فعلا هو المسيح هو الطريق، انا هو الطريق. وبعدين ابتدى يكلمهم عن الاب. انا هو الطريق، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. ايه يا رب يعني انت تقعد تنقي ناس كده؟ قال لا، مش مساله ناس، لان محدش هيقدر يصعد عن يمين الاب الا الابن. فاللي اتحد بالابن هو اللي ليه مكان هناك، واللي ما اتحدش بالابن مالوش مكان. ليس هذا تعسف من المسيح، ولكن لا يقدر احد ان ياتي الى الاب ياتي الى الاب الا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. دي ايه ثانيه، انت هتمسكهم كده ايه ايه. يعرفوا ازاي ربنا؟ بيقولوا ربنا يعرفوه بالعقل. عقل ايه اللي يفهم ده ربنا؟ ولا يفهم ولا يهب بحاجه. ده العقل ده ما بيفهمش حتى مصلحه نفسه. قال امال ايه؟ قال لو عرفتموني تعرفوا ابي. اصل انا ابن الاب، لو اتحدتم بيا. فالمعرفه هنا معرفه الاتحاد بالمسيح. لو عرفتم المسيح فهتعرفوا الاب لان هو ابوه. لو انتوا اعضاء في جسم المسيح يبقى انتوا عن يمين الاب، يبقى عرفتوه. عرفت يعني ايه؟ لو عرفتموني لعرفتم الاب. عشان كده لما بيتكلم عن المعرفه بيتكلم بيتك كتير جدا عن الروح القدس، ان هو المسؤول عن المعرفه، يعلم ويرشد ويذكر
ويعرفنا عن الآب ويأخذ مما للمسيح ويعطينا. وهنا بقى المعرفة أخذت اتجاه عكسي، بدل المعرفة بقت معرفة الإنسان لله حسب قدرة الإنسان وعقله، أصبحت المعرفة هي انسكاب من الروح القدس في الإنسان حسب اتساع، حسب غنى ربنا وغنى الروح بتاعه، وحسب ما تفتح القلب بتاعك فيعطيك الروح معرفة فتعرف ربنا ازاي. فممكن انسان يكون بسيط جدا ومعرفته قليلة وما بيعرفش يقرأ ولا يفك الخط ولا حاجة، لكن معرفته للآب كبيرة جدا لأنه ثابت في المسيح وسالك فيه سلوك، لأن المسيح قال بعد كده هتلاقيها الموضوع أصله متشابك، قال اللي يحبني قال اللي يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا في نفس الإصحاح. فإذا كان الحب ده هو علامة معرفة ربنا، فمحبة ربنا هتنسكب في قلوبنا بالروح القدس. فيبقى دلوقتي إحنا هنخش في المعرفة، كيف نعرف الله؟ نعرف الله بالصلاة، بالانتكاب، بالاتضاع، بالمحبة، حاجات تانية مش في ذهن الناس اللي بيعرفوا بيها ربنا. ربنا بيقولوا لك يعرفوه تقرأ الكتاب وتقرأ الكتب وتشغل العقل بتاعك وتتأمل في الطبيعة والسماوات تحدث بمجد ربنا، وممكن تعرف والعقل والعقل والعقل إلى آخر. وبعدين احنا نرجع نقول لا، نتضع ونحب ونتحد بالمسيح ومعرفة ربنا تنسكب في قلوبنا. وإعلانات تقول لي يا ابونا وانا بنقرا الانجيل دلوقتي بفهم حاجات ما كنتش بفهمها خالص، جات لي منين ديت؟ اقول لك بقدر انت ما بتكون متضع امام الله وبتحبه وبتحب كلمته، هو ما بيبخلش، بيسكب من روحه فبيبقى لقلبك حب ليه، فبتبتدي تحب ربنا فبتعرفه اكتر واكتر فبتبقى فرحان ومبسوط. دي المعرفه. ومن الان تعرفونه وقد رايتموه. قال له فيلبس أرنا الآب وكفانا. بيقول له قد رأيتموه لأن أنتوا فيه وأنا دلوقتي صعد بيكوا للسماء، يبقى رأيتوا الآب لأن أنتوا فيه. فرد فيلبس قال له أرنا الآب وكفانا. قال له فيلبس أنا معك كل هذا الزمن. طب ما هو أنا ربنا يا فيلبس، بس أنا أخليت ذاتي وأخذت الجسد عشان أعرفك، أعرفك بيا. وأنت لما تثبت فيا هتلاقي كلمة إثباته فيا دي بتتكرر كتير كتير كتير كتير خالص، خصوصا في الإصحاح 15 يقول أنا الكرمة وأنتم الأقصان، إثباته فيا. وفي الإصحاح ده يقول 16 إثباته في محبتي. ففيلبس بيقول له أرنا الآب وكفانا. قال له اسكت بقى فيلبس لأن أنا والآب واحد، من رأني فقد رأى الآب. أنت بتتكلم عن رؤية ربنا إزاي؟ إزاي يعني تشوف ربنا؟ ما هو أنا السكة، أنا الطريق. دي تكملة لموضوع الطريق. لست أتكلم من نفسي بل الآب الحال فيا، صدقوني أني في الآب والآب فيا. دي كلها آيات بتأكد الوحدانية. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. لا، ما تقفش عند الكلمة دي، تقفش عند كلمة قيامة دي. نقطة بقى عاوز أقولها لك، في آيات كتيرة خالص من اللي هتقراها في الأربع أصحاحات ديت تلاقي فيها بعديها لأن، يعني بيفسرها على طول. يعني مثلا إيه؟ يقول لها لا تلمسيني لأني صاعد إلى أبي. خلاص تبقى تفسرت، لأن أنا لسه ما خدتكيش وطلعت فوق عند الآب، لأن أنت ما انتش بنت الآب لسه، لأن عاوز يقول لها أنت غريبة، أنا دلوقتي أبي وأبيكم، إحنا اتنين في الزواج لسه لما أصعد وأخدكم فوق. فهنا بيقول لها، بيقول الأعمال التي أنا أعملها يعملها اللي يعرف الآب ويعمل أعظم منها. الذي يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها، شوف الآية، يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. زي بقى ده، لأني ماضي إلى الآب، إلى أبي. شو بقى لما تحط كلمة لأني ماضي إلى أبي تبقى تفسرت الآية، فأنا أعمل الأعمال وأعظم منها لأن المسيح ماضي إلى الآب، لأن أنا بقيت في يمين الآب فبقيت أعمل أعمال عظيمة جدا.

لما سقط فوق في السماء عن يمين الاب فالاعمال تتفتح العينين فتبص تلاقي الاعمال اصبحت اعمال الهيه خاصه بالسماويات والحاضر والمستقبل والماضي كله امام اتقطعت الفواصل اللي بينه. فالاعمال اللي فوق اعمال اعظم بكثير من اعمال الارض. فاحنا هنعمل الاعمال الاعظم. يبقى فهمنا دلوقتي لانه كمل الايه بيقول لاني ماضي الى الاجل. انما ما تاخدش نص الايه وتقول الاعمال التي انا اعملها تعملون اعظم منها. تبقى يعني تيجي ازاي ان انا اعمل اعمال اعظم من الاعمال اللي عملها المسيح. لكن لما يقول لاني انا ماضي الى الاب وانتوا هتبقوا هناك، يعني هتبقى الاعمال بتاعتكم اعظم من الاعمال الارضيه. مش انتوا في الارض، لكن سيرتكم فين؟ في السماويات، وحبكم للالهيات واسرار اللاهوت اعطيت فيكم انتوا الناس البشر البساط، وابتديتوا تعملوا اعمال عظيمه جدا، والدوافع بقت دوافع الهيه جباره، وتبص تلاقي الاعمال التي انا اعملها تعملونها واعظم منها. ليه؟ لاني ماضي الى ابي. شفت تفسيرها بقى واضح على طول، لاني ماضي الى ابي. مهما سالتم باسمي فذلك افعله. ليتمجد الاب بالاب. كل حاجه تسالوها هتتعمل. ليتمجد الاب بالاب. يتمجد الاب بالاب. مش مره قال كده يرى الناس اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. طب ازاي يتمجد الاب بالاب؟ هيقول له كده، يقول له ها انا ذا والاولاد الذين اعطيتني لم يهلك احد منهم. صعد الى السماء، رفع قديسيه الى العلا معه واعطاهم قربانا لابيه. فالاب تمجد. بص هقول لك ازاي. واحد دخل الثانويه العامه وقعد يذاكر يذاكر يذاكر طول السنه، اخر السنه نجح ونجح بمجموع كبير جدا، يبقى تمجد. يبقى العمل بتاعه ايه؟ اتمجد. واتمجد في المدرسين اللي بيدرسوه كمان، لان المدرسين اللي بيدرسوه هم اللي ادوله العلم ده. فالمسيح نزل للعالم واخذ البشريه، لما احنا طلعنا وثبتنا فيه ووصلنا فوق فتمجد الاب بالاب. تمجد الاب بالابن لانه اصعدنا فوق في السماء. يعني معناها ان رساله المسيح نجحت 100%، ولم يهلك الا ابن الهلاك. ولم يهلك الا ابن الهلاك. وهكذا عزيزي تستطيع ان انت تمشي ايه ايه في الاربع اصحاحات دولت عشان تعرف ايه اللي حصل في صعود المسيح وجلوسه عن يمين الاب. ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. انا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا يمكث معكم الى الابد. والى الابد يعني مش الى الابد في العالم هنا، الى الابد. روح الحق الذي ايه صفات روح الحق ده؟ قال الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يعرفه. لانه فعلا المسيح قال كده، روح العالم الذي روح الاب الذي لا يقدر العالم ان يقبله. ما يقبلوش ولا يعرفوش. ولما يتكلم عليه هيتكلم عليه بجهل لانه مش عارفه. يقول لك اب ايه وابن ايه وجواز ايه وخلفه ايه وعمله ايه. دي قضيه. شوف احنا قاعدين نتكلم دلوقتي ونسرح في الالهيات والامور الالهيه الجميله وقاعدين فرحانين وموضوع مش هيخلص، وبعدين تبص تلاقي تيجي واحد كده يقول لك والاب ده له ابن واتخذ له صديقه ومش صديقه وبتاع. تشرح له منين ولا تجيب له منين؟ صعب خالص. واجب لطيف خالص ممكن. شوف بعد كده يقول ايه، لا اترككم يتامى. طبعا طب ما هو لو في عيال ما لهمش اب يبقوا ايه؟ ما هم يبقوا يتامى. ما لو كانش المسيح اخذ الكنيسه وقعدها عن يمين الاب وقال له ايها الاب دي كنيستك، والاب اداها الروح بتاعه وروح الاب، وبقت الكنيسه ديت عايشه بروح الاب والروح اللي فيها يشهد اننا اولاد لله، تبقى كنيسه يتيمه. واللي ما اخذش الروح القدس
في هذا العالم، فهو إنسان يتيم لأنه ملوش أب، ملوش أب. فلن أترككم يتامى، دي لها معنى كبير خالص، معناها أن نبوة الله هتغطي كل يتم بالنسبة للإنسان، بحيث أن هو هيعيش طول حياته في حضن الآب إلى أبد الآبدين. مش دي صلاة المسيح لينا؟ إذا صليتم فقولوا أبانا الآب. فأنت تمشي آية آية كالهوت وتقعد تكتشف فيها أبوة الآب ليك، أبوة الآب ليك. على ما تخلص الأربع إصحاحات دولت تبقى فهمت وعشت تمام معنى الصعود اللي احنا احتفلنا به يوم الخميس.

آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلويا الليلويا خنفران من فيوت نمي بشيري نمبي بن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

صلح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

واليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي، فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام، وحين كنت

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون

لسلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

أنت لآفمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نومان. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيراته.

لدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه،

0: قصاص يوسف وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم وعند

0: منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
0: دوكسا باتريكا يوكي أوكي نغماتي.
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابتل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. في المرة اللي فاتت كلمتكم عن جزء من العزة على جبل لغاية الآية اللي بتقول كن مراد من خصمك السريع ما كنت معه في الطريق لأن يتكلم في الخصم الحب إله. بعدها سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فإن كانت عينك اليمنى تعصرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يحلق أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم، وإن كانت يدك اليمنى تعصرك فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يحلق أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. السيد المسيح لما أن سمعته أنه قيل للقدماء لا تزني أراد أن يشرح للناس أن الزنا ليس مجرد زنا الجسد فقط. الإنسان قد يزني بفكره وقد يزني بقلبه وقد يزني بنيته إلى آخره، فما غيرش الوصية لكن دخل في تفاصيل الوصية. وقال من نظر إلى امرأة يشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فأراد أن يوضح أن الخطأ يبدأ أولا في القلب ويخرج من القلب كشهوة يصل إلى النظرة الخاطئة، وبعدين النظرة الخاطئة كيف تؤدي إلى العمل. فهو أراد بهذا الأمر أن يمنعنا عن الخطوة الأولى التي تؤدي إلى الخاتمة اللي هي شهوة القلب المضر. فالشهوة هي الأصل، وطبعا دي موجودة في العهد القديم بس هما مفهمين زي اليمين، لأن الكتاب بيقول في الوصية العاشرة إن لا تشتهي امرأة قريبك ولا أي حاجة من ممتلكاتها، فلا تشتهي ما ليس لك. وطبعا هذا الكلام ينطبق على المرأة كما ينطبق على الرجل، يعني مش بس الرجل بتزعل النظر نظرة خاطئة يعتبر غير المرأة برضو نفس الوقت. ولذلك امرأة فوتيفار أخطأت حينما نظرت إلى يوسف الصديق نظرة خاطئة واعتبرت خطية من خطايا القلب. فهو يريدنا إن احنا نبعد عن الخطية الأولى، نبعد عن الخطوة الأولى، الخطوة الأولى اللي تجر إلى خطوات من بعدين. يعني مثلا حواء، كلنا حواء، البعض الآن يفتكر إن خطيتها هي إنها خطفت من الشجرة، لا ده في خطية قبل كده، إنها نظرت إلى الشجرة فإذا هي شهية للنظر وبهجة للعيون وجيدة للأكل فاشتهت الشجرة. وقبل كده في خطية أخرى، إنها تأثرت بكلام الحية وصدقت إنهم يصيران رسل الله، وقبل كده إنها جلست مع الحية فهذه العشرة الرديئة هي اللي جابت لها الكلام، والكلام جاب لها الشعور، والشعور جاب لها الشهوة، والشهوة خلتها تمد إيدها وتقطف وتأكل.
يبقى اللي عايز يبعد عن الخطيه المفروض يبعد عن الخطوه الاولى. فلذلك السيد المسيح قال ايضا من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، لان خطيه القتل لتبدا بالغضب، فانت ابتعد في الاول عن هذا الغضب الباطل. فلو بعدت عن الغضب الباطل مش هتصل الى القتل، مش هتصل الى القتل. نيجي مثلا لداود النبي. داود النبي زنى وقتل، نقول خطيته كان زنى وقتل؟ لا، الخطوة الأولى إنه كان بيتمشى فوق السطوح ونظر فوجد امرأة عارية بتتحمل إلى آخره فوقع في الشهوة. فهل خطأه كان الشهوة؟ صدقوني الخطوة الأولى ان داود بعد ان كان يخرج الى الحرب بنفسه ويقاتل اصبح يبعت الجيش ويقعد في البيت بتاعه هادي، ولما يقعد ممكن يتمشى فوق السطوح، ولما يتمشى فوق السطوح يشوف منظر والمنظر يخليه يقع في الشهوة والشهوة تخليه يذنب والدنيا يجيب له الهدف. سلسلة معينة من الخطائق، إذا كان في سلسلة معينة من الخطايا فنبدأ بالحلقة الأولى منها ونبعد عنها، نبدأ بالحلقة الأولى ونبعد عنها. المسيح ما قالش إن كل نظرة خاطئة، وإلا النظرة هيغمر عليهم على طول مش أخوه، لكن قال من نظرة ليشتهيه، يعني منع النظرة المصحوبة بالشهوة، مش مجرد النظر. الناس مش معقول هيمشوا مغمضين لكن هيشوفوا، بس النظرة المختلطة بالشهوة هي الخاطئة. والشهوة بتيجي منين؟ بتيجي من القلب، والقلب بيجي منين؟ من عدم النقاوة الموجودة جواه. يبقى الإنسان اللي عايز يعيش طاهر يهتم بنقاوة قلبه أولا. لما قلبه يتنقى من جوه مش هينظر نظرة شهوانية، لما قلبه يتنقى من جوه مش هيقول كلمة بطالة زي رقى وأحمق إلى آخره، لأن من فضلة القلب بيتكلم اللسان، فلو كان القلب نقي هيكون اللسان نقي. ساعات واحد مستنفذ يشتم ويزعق وبتاع والناس يقول ايه ده؟ ليه فلان بيزعق وبيشتم كده وبيتنفذ؟ واحد يقول لهم لا هو هو بس كده، لكن هو قلبه ابيض من جوه. انا كنت دايما اقول اللي قلبه ابيض تبقى الفاظه بيضاء، لكن مش يقول قلبه ابيض وهو بيخرب كلام متعب. القلب من جوه لازم تغطية القلب من جوه. بولس الرسول لما جه يتكلم عن الخطوة الأولى قال في رومية 12 آية لطيفة، قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يعني ذهنك يتجدد، ينظر للأمور نظرة غير كده، ينظر للأمور نظرة ما تجيبلوش خطية، فكر متجدد. طب والفكر المتجدد يجي ازاي؟ يجي برضه بالقلب المتجدد. القلب النقي يجيب فكر نقي، والفكر النقي ما يجيبش شهوة. وبعدين السيد المسيح يقول ايه؟ بيقول إن أعترضت عينك اخلعها وارقيها عنك، إن أعترضت يدك اليمنى اقطعها وارقيها عنك.
طبعا لا نأخذ هذه الآية بحرفيتها، إن اعترضت عنك يعني أعز من لك في الحياة ابدا، وإن اعترضت يدك يعني أكثر شخص بيساعدك في الحياة فابدا. وإذا تبعد عن العثرة، العثرة هي اللي بتجيب الشهوة، الشهوة بتجيب النظرة، النظرة بتجيب الخطأ. يبقى ابعد عن الخطأ أقول. إذا كان يعثرك كتاب ابعد عنه، اقطع ورقه عنه. إذا كان يعثرك صورة معينة اقطعها وارقيها عنك، إن كانت تعثرك صداقة معينة اقطعها وارقيها عنك، إن كان يعثرك مكان معين ابعد عنه، يعني ابعد عن الخطوة الأولى، عن العثرة، عن الشهوة، عن النظر الخاطئ. بالشكل ده هنجد ان السيد المسيح في العزة على جبل الاستمرار يطلب مننا البعد عن الخطوة الأولى، نبعد عن الغضب اللي يؤدي للقتل، نبعد عن الشهوة اللي تؤدي إلى الزنا، نبعد عن العثرة اللي تؤدي إلى الخطية، نبعد عن التمسك بالذات. يعني واحد أسأل ليك تتمسك بذاتك ومن أجل ذاتك ترد الإساءة بإساءة وتنتقم، قال لا تقاوم الشر

0: ان ازاي لا تتطور الشر. من سخرك مين لا تمشي معه منين؟ من اراد ان يخاصمك او يحدث ثوبك اسر غيره. ده ايضا يعني لا تهتمش بذاتك والذات بتاعتك وحقوقك الشخصيه اللي تخليك تغضب من اجل اساءه او من اجل ظلم او من اجل واحد سخرك مين الى اخره. فجد السيد المسيح لا لينقض الناموس لكن علشان يشرح ويفسر ويورينا ايه الخطوة الاولى وايه البعد عنها علشان نقدر نمشي صح. اذا اعترضت عينك اذا اعترضت يدك إذا أعترضت الحواس جملة حاول إنك تضبط الحواس. مش معناها تقلع عينك خالص بالحرفية إنما تقلعها عن النظرة الشريفة. مش تقطع إيدك إنما تمنع إيدك عن الخطأ. وهنا كله يغني ضبط النفس. انسان يضبط نظره يضبط حواسه يضبط يده يضبط غضبه ضبط النفس. وكويس ان الكلام ده يجينا واحنا في فترة الصيام اللي مطلوب مننا فيها ان احنا نضبط انفسنا ونبعد عن الخطوة كلها. المهم انك تبعد عن العثرة دون ان تدين صاحب العثرة في او مصدر العثرة في قلبك من جوه. تدين قلبك. شوف المسيح قال ايه؟ قال تسيب وفي خوف. ما قالش ان اعترضت امرأة. قال ان اعترضت عيب. ما قالش إن اعترفت امرأة. قال إن اعترفت عينك. إن اعترفت يمك يمك. يعني العثرة جاي من جواك من جوا. مش المرأة هي السبب. السبب عثرتك من جوا. من قلبك من فكرك من نيتك هي دي العثرة. إن اعترفت عينك أو إن اعترفت يمك. بالشكل ده الإنسان يقول العثرة دي لا تفعل بي شيئا إنما الذي يفعل بي هو ضعفي الداخلي اللي بيخليني أتأثر بالعثرة. زي الأسئلة الكثيرة اللي كانت بتجيني الستات دي يبقوا كنوسة لابسين لبس مش عارف شكله إيه أو متزينين بطريقة شكلها إيه وبيتعب. لا التعب يجب من قلبك انت من جوه مش ان المرأة لابسة ولا مش لابسة متزينة او غير متزينة. ليه كمان مثال واحد يكون مدمن تدخين مثلا بيشرب سجاير. ان لقى واحد بيدخن يقول لك اعطرني وعايز هو يشرب. بينما واحد ثاني يشم ريحة الدخان يتعب وصدره ينقبض ولا يعثر. فالعثرة بتيجي من داخلنا وليس من خارجنا. وإلا تبقى كل بنت جميلة معثرة. يعني بقى كان لازم ربنا يخلق الستات دول بشكل لا يعثر يعني. يسمح إلهنا الصالح إن خلقتهم تتلخبط من أجل الرجالة التعبانين اللي لما يبصوا للستات في الأرض. زي واحد في فترة الصوم يقول تعثرني الأطعمة الشهية. لا مش الأطعمة الشهية تعثرك. قلبك من جوه ومحبتك لهذا الصمت هو الذي يعطيك.
1: ابعد عن الخطوة الأولى. الخطوة الأولى من قلبك من جوه.
0: ياريت احنا في نهاية العام نفحص قلوبنا من الداخل وما فيها من ضعفات تجلب الشهوات. منجيش في صلاة نص الليل فراح في السنة نقول نجينا يا رب من السرطان، نقول نجينا يا رب من أنفسنا من شهوات قلوبنا من جوه. وبرضو السرطان لما يقول نجينا يا رب من الرجال، ربنا يخلص على العالم كله، يخلص على السرطان من أجل الرجال ويخلص على الرجال من أجل السرطان ويتوقع شخصية الشرطان. نجينا من أنفسنا، نجينا من أنفسنا. إزاي نجينا من أنفسنا؟ تغيروا عن شكلكم لتجديد أسئلكم. ابتدي إن قلبك بالفكر الروحي، فلما تنظر إلى امرأة تنظر إليه بطريقة روحية. ابتدي إن فكرك بالمشاعر الروحية، تجد انك انت تنظر الى كل امرأة كأخت كأم كابنة حسب نوع سنك ونوع سنك. لكن اذا كنت انت من جوه تعبان يبقى الكتاب يقول لك يعني يا ايها الطبيب اشفي نفسك اولا، اشفي نفسك اولا. مش معنى كده ان الستات يتبهرجوا ويقول لا احنا خدنا حي ان الغلطه في الراجل يبقى احنا نعمل زي ما احنا عايزين، لا مش عاملوه زي ما مش عايزين. انت برضه ذراع شعورك زي مره شفت صوره من واحد من الكاريكاتير يعني زمان من سنوات طويله جدا، شويه فنانين في معهد الفنون الجميله او كليه الفنون الجميله حاطين قصصهم بياخدوا صور ستات عريان وقصصهم وبينحى تمثال على كده او بيرسم صوره على كده. وبعدين دخل زميلات بملابس قصيرة أو غير مفتشنة، فمدير الكلية بيقول لهم يا بنات راعوا شعورك إخواتكم، فمش شعوركم قصصهم النماذج الحية اللي بيرسموها، يعني بس هي أكثر من دول. فأنت لو كنت تعثر جوه الكنيسة، أمال بره الكنيسة تعمل إيه؟ بره الكنيسة تعمل إيه؟ ولما تروح شواطئ البحر تعمل إيه؟ تقول هذا الفلاش اقطعه وانقي عنه، اقطعه وانقي عنه، كده جنس مش هو اللي يبعد، أنت اللي تبعد. إذا كان الضعف فيك فعالج نقطة الضعف التي عندك دون إدادة غيرك. عالج نقطة الضعف التي عندك دون إدالة غيرك. وهذا ما نريده في العام الجديد، تقعد بينك وبين نفسك ليلة نص السنة وتكتشف عثراتك وتكتشف العثرات اللي فيك، مش إذا أعثرات كأمرأة، إذا أعثرات كعنوة، إذا أعثرات كيانوة. وربنا يساعد كل واحد على خلاص نفسه وقصد نفسه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

خن فرعون مبيوت نمبشير نمبيب نغمة إسقوع بنوت نوت أمين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليت

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

تذكرنا سهيونا على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم عند الجحيم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

فرد الأحياء إن ستلات البطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب. إياي ينتظر الصديق.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكلوا على الرؤساء.

ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: بإخلاص يوسف منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي.

عذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو

0: إليه وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد. آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي أن يخبر برحمتك في الغداء ويتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. السلام لك يا سلك آية القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين آياتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا

كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الأب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها ربي إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شهيدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة.

يا رب اغفرها لنا من اجل اسم قدوس الذي دعا علينا. رحمتك يا رب وليس خطايانا، واجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوه والمجد لابد امين. يا رب جميع ما اخطانا بليك في هذا اليوم، ان كان بالفعل او بالقول او بالفكر او بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من اجل اسمك القدوس كصالح وحب البشر. ونعم علينا اللهم بريده سالمه وبهذا النوم طاهره من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامه ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربه وكل تجربه العدو بالنعمة ورعفية ومحبة البشر ذواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا لازم من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحو المساوي لك الآن وكل أوان ظهر الظهور آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين لهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ بالسماء ارجع ويحيى الداعي الكل الى الخلاص اجر معه بخرات المنتظره. يا رب قل منا في الساعة وكل ساعه البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العب بواسطه، قدس ارواحنا، طهر اجسامنا، قوم افكارنا، نق نياتنا، اشفي امراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رضيء ووجع قلب، حوطنا ملائكة القديسين لكي نقوم معسكر ومحفوظين ومرشدين لنصل اتحاد الايمان والى معرفه مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فانك مبارك الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. تعيش وتصلي.

نصلي مع بعض فلنسبح، فلنسبح الرب. يا ريت كلنا نشترك مع بعض.

0: معلش ننبه على حاجة صغيرة كده وبعد كده نكمل نفس الترنيمة. احنا هنوزع عليكم ورق فاضي وقلمة، ورق فاضي وقلمة، كل واحد يكتب في الورقة من غير اسمه، يكتب في الورقة احنا في اول الصيف ايه الخطة اللي نفسه انها تتحقق في نهاية الصيف. اي واحد نفسه في اي حاجة، اللي نفسه ما كانش عصبي يبقى عصبي، اللي كان نفسه بقى عصبي عايز يهدى، اي حاجة من غير ما تكتب اسمك، اي حاجة بتحلم انها تتحقق، بتحلم ان انت تارجت توصل له في نهاية الصيف، ان انا افسح الولاد فسحة حلو، ان ربنا يستر على اي فكرة. دايما كده بما نبتدي حاجة نعمل كده ايه، نفكر ونقعد انا نفسي في ايه الفترة الجاي. فوليكن بداية الصيف لاخر يوم في الصيف نرجع نعمل نفس اللقاء ده ونشوف اللي حققناه، حققنا جزء منه، حققناه كله، حققنا احسن مما كنا نتوقع. فاستاذنكم كل واحد هياخد ورقة يكتب هو نفسه يحقق ايه في الصيف، نفسه يصلي يصوم يتناول، نفسه يبقى في علاقة افضل مع زوجه مع زوجته، اكتب اللي نفسك فيه، احنا كلنا بنستفيد من بعض.
1: نكمل تاني مع بعض.

0: نصلي ترنيمة الرب لي راعي.
1: لما نخلص الإليمة دي عليها رهن وبطايق وبتاع، فنرجعها عشان نوزعها، عشان الإليمة بتسحب كده، في إليمة بتختفي

ممكن نشغل البي دي اف بتاع اعمال الرسل؟ ممكن كده يعني، بما اننا في سفر اعمال الرسل، في صيام الرسل، ودايما كده الاباء يقول ان احنا ناخد تدريب ان احنا نقرا في اليوم، في صيام الرسل يعني نقرا كل يوم اصحاح. همشي كده يعني، هناخده زي ايه، كانه بازل كده بنركبها مع بعض. اول حاجه اعمال الرسل، سفر اعمال الرسل كتب القديس لوقا الانجيلي، وده كان تكمله لانجيل لوقا، وكان بيتكلم كده بيقول كتبه عشان يشرح للناس ايه اللي كان موجود في وقت اعمال في وقت الرسل. وكان زمان السفر ده اسمه سفر اعمال الروح القدس. ممكن نفتح. ايوه، اول حاجه هنقسم اعمال الرسل من خلال الايه اللي بتقول لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. شهودا فين؟ في اورشليم، تاني حاجه في اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. في اورشليم دي البطل بتاع اورشليم هو بطرس الرسول. البطل بتاع اورشليم هو بطرس الرسول. دي نقول، نقدر نقول كده انها القلب او البيت، القلب او البيت او المخدع، يعني ممكن نمشيها التلاتة. تاني نقطة بتقول واليهودية والسامرة، والبطل في الحتة دي هو فيلبس، مش فيلبس التلميذ ولكن فيلبس الشماس، وده بيشمل الاصحاح الثامن، اول واحدة اورشليم من الاصحاح الواحد لسبعة. نيجي بعد كده والى اقصى الارض، والى اقصى الارض ده البطل فيها هو بولس الرسول. طيب ندخل في اول، ممكن نمشي السلايد.

أول حاجة في أورشليم الإصحاح الأول لو مسكنا من 1 لـ7 الإصحاح الأول يقول كده يفكرنا برقم 1 صعد وواحد جه مكان واحد. تاني الإصحاح الأول 1 صعد وواحد جه مكان واحد. 1 صعد اللي هو السيد المسيح، صعود السيد المسيح للسماء، وواحد جه مكان واحد اللي هو متياس جه مكان يهوذا، لأن هم كانوا عايزين عددهم يبقى زي ما هم 12. وطبعا جابوا سيرة النبوءة اللي لازم يكون في حد يقيم مكانه اللي هو متياس الرسول. طيب نيجي الإصحاح التاني يفكرنا بكلمتين، الروح القدس. إيه اللي حصل؟ الإصحاح الثاني كله بيتكلم عن حلول الروح القدس على التلاميذ على شكل ألسنة نار. طيب نخش بعد كده الإصحاح الثالث، يفكرنا بثلاث شخصيات. مين الثلاث شخصيات؟ بطرس ويوحنا والمقعد. بطرس ويوحنا في الإصحاح الثالث لما قوم المقعد بمعجزة كبيرة. طيب نخش بعد كده الإصحاح الرابع، يعني ده أكتر حاجة تقربنا نفكر الإصحاح ده فيه إيه أو السفر ده فيه إيه. الإصحاح الرابع بيفكرنا بأربع حيطان، أربع حيطان اللي بطرس الرسول اتسجن هو ويوحنا في السجن بسبب إن هم قوموا المقعد، وكان وقتها بسبب اليهود إن هم إزاي هم يعملوا حاجة زي كده. طيب نخش الإصحاح الخامس، كل ده أنا بفكركم إن إحنا في أورشليم، إن إحنا في أورشليم اللي هي البيت أو القلب أو المخدع. نيجي للإصحاح الخامس، الخامس يفكرنا بالخ، الخامس خ خيانة حنانيا وسفيرة لما كذبوا على الرسل. الإصحاح السادس والسابع هنربطهم مع بعض، رسامة شمامسة واستشهاد استفانوس رئيس الشمامس. أظن كده سبع إصحاحات يعني نقدر نفتكرهم بمنتهى السهولة. ممكن نخش على السلايد اللي بعدها. ربنا كان قاصد ان يحصل بعد الانتهاء من الاصحاح السابع لاستفانوس، حصل استشهاد استفانوس. ربنا كان رايد الخير ان يبتدوا المسيحيين يتشتتوا ويروحوا اليهوديه والسامره. اليهوديه والسامره حصل ان ربنا كان رايد ده عشان الايمان يبتدي ينتشر. وفعلا الاصحاح الثامن ده بطل الاصحاح الثامن هو القديس فيلبس، فيلبس ثاني مش التلميذ ولكن فيلبس الشماس. واشهر قصتين في الاصحاح ده اللي هو قصة سيمون الساحر باختصار بسيط جدا اللي هو طلب شراء مواهب الروح القدس بدراهم، ولكن بطرس الرسول وبخه وقال له لا يصح ذلك. تاني قصة، قصة الخصي الحبشي اللي آمن بالسيد المسيح وعلى يد فيلبس الشماس. بعد ده انتهى الإصحاح الثامن بموت القديس فيلبس. ممكن نخش بعدها. وإلى أقصى الأرض، يبقى احنا كده خلصنا أورشليم وخلصنا بعديها اليهودية والسامرة، وكانت كانت معجزة كبيرة ان كتير من السامريين يبتدوا يخشوا للإيمان المسيحي. وإلى أقصى الأرض هقف عندها، نخلص كده من أول الإصحاح التاسع، هركنه شوية ونخش على إصحاحين العاشر والاتناشر. يبقى انا خلصت الثمانية اللي هو فيلبس، العاشر بقى لو زودنا نقطة يفتكر إيمان القديس كيرنيليوس أو إيمان كيرنيليوس قائد المئة، عشان نفتكرها بعشرة كأننا زودنا صفر. طيب الإصحاح الاتناشر أنا قلت هاخد العاشر والاتناشر. الاتناشر ده كانت الإساءة للتلاميذ بعد استشهاد استفانوس وبعد استشهاد فيلبس الرسول. بدأ يحصل استشهاد كتير من هيرودس، مش اللي كان في عصر السيد المسيح ولكن هيرودس غيره. وأول واحد اتقتل من التلاميذ هو يعقوب ابن زبدي. مين يعقوب ابن زبدي ده؟ اللي كان دايما السيد المسيح ياخد ثلاثة معاه، بطرس ويعقوب ويوحنا. طيب يعقوب الكبير بالظبط كده. طيب أنا ليه معديت الإصحاح التسعة؟ لو ركزنا كده 9 و11 بداية قصة بولس الرسول، أو بمعنى أصح القصة الحقيقية بتاعت شاول الترسوسي. لكن كان في إشارة لشاول الترسوسي في إصحاح السابع كده، يقول إيه؟ إن وقت استشهاد استفانوس إن هو كان قاعد واقف جنب الهدوم بتاعة راجمي استفانوس. دي كانت إشارة بسيطة عنه، ولكن القصة الحقيقية لبولس الرسول هي بتبدأ في الإصحاح التاسع لما كان رايح برسائل لدمشق.

كان ناوي يبتدي يهاجم المسيحيين، وظهر له السيد المسيح وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ طبعا كلنا عارفين قصة بولس الرسول، وقال له ادخل لمدينة وقابل حنانيا وآمن على ايديه. ولو خدتوا بالكم كده في صورتين كده على الجنب، الصورة الأولانية دي عند مكان حنانيا، دي الكنيسة، بنت كنيسة فعلا في دمشق، واللي تحتيها المكان اللي هو لو تاخدوا بالكم برضو كنيسة تانية فيها الحصان، وتحتيه واقع الحصان بتاع بولس الرسول واقع تحتيها. طيب الإصحاح الحداشر، بولس الرسول أول ما آمن كان هو معرض جدا للموت بعد ما آمن بالسيد المسيح، فبدأ بولس الرسول يستخبى، ويمكن التلاميذ ودوه أكتر مكان اللي هي القرية بتاعته في طرسوس عشان يستخبى من الموت. وكاد التاريخ بيقول كده، أبونا اللي بيشرح، وكاد التاريخ أن ينسى بولس، خلاص هو مستخبي، ولكن القديس برنابا استدعاه وقال له: تعالى في مجاعة كبيرة في أورشليم، محتاجينك معانا تساعدنا إن إحنا نلم فلوس للتلاميذ لشعب يعني المسيح. طيب نخش كده الإصحاح الـ13، الريتم سريع ولا مركزين؟ الإصحاح الـ13 ممكن نفتكرها 3-1. التلاتة دي يعني رحلات بولس الرسول التبشيرية الكبيرة، والواحد دي عشان تفكرنا بالـ13، والواحد دي اللي هي الرحلة الأخيرة اللي هي اسمها رحلة الاستشهاد اللي هي فروما دي لوحدها. يبقى بولس الرسول قعد 3 رحلات تبشيرية. طيب ده فين موقعهم؟ احنا قلنا ان بولس الرسول من اول 9 لغاية 28. نخش على إصحاح الـ13، ممكن الإصحاح السلايد اللي بعده، يمكن دي شوية تكون كأنها جغرافيا يعني، بس هنفهمها سوا مع بعض. أنا حبيت إن يعني شايفين مصر، طبعا هي مصر ملهاش دعوة بأعمال الرسل خالص، ولكن عشان نفهم إحنا فين. مصر هنا، واللي جنبها مكتوبة العربية اللي هي شبه الجزيرة العربية. لو طلعنا فوق لقينا فلسطين وسوريا، هناخد بعديها بشوية سلوكية، كيليكية، بنفيلية، بيسيدية، فراجية، غلاطية، بيسينية. دي كل المناطق دي اسمها أسيا الصغرى، الحبة دول كده اسمهم أسيا الصغرى. تمام، خدنا بالنا في البحر ده اسم حوض البحر المتوسط كله، البحر المتوسط، وفي هنا فوق البحر الأسود. لو مشينا كده وعدينا شمال شوية هنلاقي اليونان. أول ما نسمع اليونان هنفتكر مقاطعتين أو إقليمين، إقليم مقدونيا وإقليم أخائية، أو جه في إصحاح يعني في أعمال الرسل هلاس، بس ما اتذكرتش غير مرة واحدة، لكن المتعارف عليه أكتر اللي هي أخائية. والحتة بعد كده اللي من الجنب دي اسمها إيطاليا، اللي عاملة زي البوت اللي احنا قلنا فيها إن هو هيستشهد بولس الرسول فيها. يبقى هراجع تاني، الحتة الأولانية دي اللي هي أسيا الصغرى أو تاني أو تركيا اللي هي فيها المقاطعات الصغيرة، وبعد كده الحتة اللي في النص اليونان اللي هي مقسومة مقاطعتين. على فكرة احنا لو ركزنا في الحتة دي هنلاقي رحلات بولس الرسول سهلة جدا. اليونان فيها مقدونيا وفيها أخائية، لما يقول أخائية تعرف ان يقصد الجنوب، الحتة الجنوبية في اليونان اللي هي كورينثوس بالظبط كده. ممكن السلايد اللي بعده، دي باختصار جدا الرحلات بتوع بولس الرسول. اول رحله هو بولس الرسول كان عنده قاعده رائعه. ليه انا قلت في الاول ان اورشليم بترمز للقلب او المخدع؟ بولس الرسول قبل ما يبتدي اي رحله كرازه كان لازم يبدا من اورشليم، كان لازم ياخد بركه الرسل، كان لازم بمعنى اصح يتشحن من المخدع ويطلع من اورشليم اللي هي اورشليم اهي الاكس اللي اورشليم، ويطلع لحته اسمها انطاكيا بسلوكية او انطاكيا بسوريا، وينطلق بعديها لانطاكيا بيسيدية اللي هي جوه اسيا الصغرى. يعني اي رحله بتبتدي مع بولس بتنطلق من اورشليم لانطاكيا سلوكية لانطاكيا بيسيدية. طيب اول رحله كان البطل معاه او اكتر واحد مرافقه هو برنابا اللي هو استدعاه للخدمه. طيب لو هنبص للون الاصفر، هو كان في بلده اللي اسمها طرسوس
اللي هي معمولة عليها اكس، يجي يقف عند اورشليم ياخد قوة من الرسل، يسلم على الرسل.

يطلع لأنطاكيا اللي هي الأنطاكيا الأولانية، يجي يتحرك لأنطاكيا بين اللون الأصفر وبين اللون الروز. طيب يروح فين؟ يروح أيقونية ولاسترا ودربة. يجي بعد كده بولس الرسول يرجع تاني لأورشليم. طيب الرحلة التانية، الرحلة دي أخذت الإصحاح الثلاثتاشر والأربعتاشر والخمستاشر، ثلاث إصحاحات من أعمال الرسل. طيب يرجع تاني ياخد مصدر قوته لأورشليم، يجي بعد كده يطلع من أورشليم يروح أنطاكيا سلوكية اللي هي سوريا، ويطلع لأنطاكيا بسيدية، يروح بعد كده لحتة اسمها ترواس، وبعد كده يحصل حاجة غريبة جدا، يظهر له رؤية للرجل المقدوني ويقول له إيه؟ اعبر وأعنا، اعبر وأعنا. يروح عابر البحر الأسود ويروح لليونان، ويروح فيليبي وتسالونيكي وإيثينا وكرونسوس إيجا. تمام، يجي يرجع تاني ياخد الرحلة دي استغرقت 3 سنوات، وكان أكتر حد معاه اسمه القديس سيلا. يبقى أول رحلة كان معاه برنابة، تاني رحلة معاه سيلا. نيجي بعد كده للرحلة التالتة، يطلع برضو من أورشليم يروح أنطاكيا، أنطاكيا سلوكية، وبعد كده يطلع على أنطاكيا بيسيدية، وبعد كده يطلع على أفسس، ويطلع بعديها يزورهم تاني أو يفتقدهم. طيب الرحلة دي استمرت كام؟ استمرت 4 سنوات، بس في أفسس بس قعد 3 سنوات. تمام؟ ممكن نشوف السلايد اللي بعديها تقدر تجمع لكم الدنيا. مفاتيح، دايما نبدأ من أنطاكيا سلوكية، دايما بتوصل لغاية أنطاكيا بسيدية، وبعد كده الإصحاح من 13 ل 15 13 و 14 و 15، أيقونية ولاسترا وضربة اللي هي أسيا الصغرى، وبعد كده من 16 ل 18 ترواس ثم مكدونيا اللي هي اليونان. الإصحاح بقى 19 21، من 19 ل 21 دي قعدت 4 سنوات زي ما بلغتكم. وبعد كده دايما برضو بعد ما خلص الرحلة الثالثة رجع فين تاني؟ رجع برضو لأورشليم. وهنا حصلت بعد كده في أورشليم ان اليهود عملوا له دبروا له مكيدة وكانوا حاولوا يقتلوه. ممكن السلايد اللي بعديه، حاولوا يدبروا له ان هم يموتوه، ولكن في واحد اسمه لسياس ده كان زي امير صغير اخده وخباه من اليهود، وخصوصا لما عرف ان هو معاه الجنسية الرومانية فخاف ان ده يحصل شوشرة او يتهز سلطانه وقتها، وهو حبسه في المعسكر، فراح قاله ده الاصحاح ال 22. يجي الاصحاح ال 23 بولس الرسول يطلب منه ايه؟ من فضلك سيبني اتكلم مع المجمع اليهودي ويمكن انا اكون يعني اقدر اجد نعمة في عينهم والمشكلة تتحل وما يبقاش فيه شكوى عليا. وفعلا الاصحاح ده مشهور ان هو اتكلم كتير جدا مع اليهود ولكن كان بدون فايدة، وبرضه هاجوا، فراح اخده وخاف على نفسه ان اليهود يأذوه، فاخده في حتة بعيدة شوية في قيصرية، واخده لوالي اسمه فيليكس. فيليكس ده قعد يقوله ايه شكوتك وعايز تتكلم تقول ايه، قعد يتكلم كتير، ولكن فيليكس كان عنده الوقت في مشكلة، قاله بعدين بأجيبك ونتكلم سوا. كان عنده فرصة ان هو يخش للإيمان، ولكن للأسف ان الوقت ما كانش معاه فما أمنش. جي بعديها في نفس المقاطعة اسمه فيستوس، ده خلفا لفيليكس. طبعا احنا بنبص كده ده هي مجرد اصحاح، ولكن ده الفتره بتاعت الحبس دي تقريبا يكاد تكون اخذت 2 سنين، وهو ما كانش محبوس في سجن ان هو كان مقيد، ولكن في زي تحديد اقامه. وفيليكس ده فيستوس ده قال له كده الكتب خلتك تتحول لواحد هزيان، يعني زي بتخرف ايه اللي انت بتقوله ده، وما اقتنعش فيليكس ما اقتنعش فيستوس بالكلام. جاله في نفس في الاصحاح اللي هو اللي بعده اللي هو 26 جه واحد اسمه أغريباس، فزي فيستوس ده عايز يقول له يعني ايه رايك في موضوع بولس ده، نشتغل فيه ايه. فراح أغريباس سمع بولس الرسول في اصحاح في منتهى الجمال من هو بيتكلم فيه، قال له بقليل تريد ان تقنعني ان اكون مسيحيا، وده كان فعلا قارئ ومفكر كويس جدا. بعد كده بولس الرسول طلب ان هو يتعرض على نيرون، لان هو قال ايه، انا عايز اروح روما وانا قاعد محبوس، انا عايز ابشر. وبالفعل بولس الرسول اترحل لروما، ودي كانت نهاية سفر الاعمال. لو افتكرنا القصة بتاعه لما ركب السفينة واتكسرت وراح جزيرة مالطا، ولكن سفر الاعمال بيقف

0: عند هنا ما بيقولش اللي حصل لبولس الرسول بعد كده انه اتسجن واتحاكم وفك أسره واتسجن مرة تانية واتحكم عليه نيرون في سنة 67 ممكن 67. السلايد الأخيرة هتركز لنا حاجات شوية. احنا عارفين كلنا ان رسائل بولس الرسول 14 رسالة. طب الرسائل دي كتبت امتى؟ الرحلة الاولى ما كتبش ولا حاجة. ليه ما كتبش؟ هو لسه رايح يبشر، مفيش اي مشكلة هم تعرضوا لها. لكن لو دخلنا للرحلة التانية حصلت مشكلة كبيرة، يعني احنا ممكن نركز كده. الرحلة التانية اتكتبت تسالونيكي الاولى والتانية عن المجيء التاني. طب ليه اتكلم عن المجيء التاني؟ كانت كلها فيها اضطهاد كبير جدا للمسيحيين وبدأوا يقتلوا كتير في المسيحيين، فعشان كده هو بدأ يكتب او يتكلم عن المجيء التاني. طيب الرحلة التالتة كتب روميا وغلاطيا، ودي كانت مشكلتها في ايه؟ روميا وغلاطيا مشكلة التهود. ايه هي مشكلة التهود؟ ان طلعت كده بدعة ان عشان تكون مسيحي لازم الاول تبقى يهودي، فدي كانت هو رد فيها على مشكلة التهود. وبعد كده كتب كورنثوس الاولى والتانية، ودي كانت عبارة مشاكل بسيطة كل مشكلة ليها حلها. نيجي بعد كده لسجنه الاول، كتب ثلاث رسائل. سجنه الاول كتب ثلاث رسائل عشان نفتكرهم بحرف الف: افسس، فيليمون، فيليبي. وكانت نغمه الثلاث رسائل دول فريحي جدا. يبقى رسائل الرسل الاسر ثلاث رسائل: افسس، منعرف افسس، فيليبي، فيليمون، وبعد كده كتب كمان كولوسي عشان نفتكرها، ثلاثه فيه وكولوسي. بعد ما بولس الرسول افرجوا عليه، احنا اتفقنا ان هو في روما اتحكم عليه وبعد كده واخد افراج وبعد كده اتحكم عليه تاني. لما اخد افراج كتب تيموساوس الاولى وتيتوس والعبرانيين. كتب العبرانيين كان حاسس بقرب انتقاله للسماء. لما حس بقرب انتقاله للسماء كان صعبان عليه ان اليهود لغايه اللحظه اللي هو فيها ما امنوش، فكتب رساله العبرانيين كلها بتتكلم عن الايمان والربط ما بين القديم والجديد، العهد القديم، ومن اقوى الرسائل. اخر حاجه لما دخل سجنه المرة التانية وكان حاسس بقرب انتقاله، يقال كده كتب تيموساوس التانية، أو في ناس كتيرة بتسميها الرسالة الوداعية لنهاية بولس الرسول. طولت عليكم، ولكن ده ملخص سريع جدا جدا جدا للسفر. أرجو إن إحنا لازم في صيام الرسل على الأقل كل يوم ناخد إصحاح نقرا ونسمع، وفي تفاسير كتير جدا جدا جدا في الكتاب المقدس، وفي قصص كتيره جدا، ودي يمكن مفاتيح هخلي استاذ ارساني يبعت لنا الباوربوينت ده، ممكن تبقى سهل للدراسه بعد كده. وكل سنه وانتم طيبين.
1: شكرا دكتوره فيولا، عملت لنا السفر مختصر المفيد، وهنسرق منها البرزنتيشن بتاعتها. لا حلو خالص، عملته في وقت قصير، احنا كنا متخيلين ان هتطول عن كده ونقول لها كفايه بقى، بس الحقيقه ما كانت كويسه، ما زهقناش يعني. احنا عايزين نبقى على حاجتين قبل الترنيمه. اول حاجه احنا الدي يوز بتاعنا يوم الجمعه الجايه، المعسكر او الخلوه يوم الخميس والجمعه. احنا عارفين قصه الخميس والجمعه، يوم الجمعه بس ده دي يوز، في اتوبيس هيطلع من هنا للكينج ونرجع كلنا سوا. الدي يوز ده شامل القداس، الفطار، الغدا بسين مش عارف ايه، يعني هنقضي اليوم كله مع بعض. الكبير ب 275، الصغير ب 230. ده الدي يوز، يعني غير اللي بيتين من الخميس للجمعه. فطبعا في اوبشن حلو ان احنا مش هنجيب فطارنا معانا، هنحضر القداس مع بعض من بدري مع ابونا مينا، وننزل نفطر ونكمل بقيه بروجرام اليوم. الحاجه الثانيه احنا كتبنا ورق هنناقشه مع تسوني ديانا دلوقتي، كل واحد بيحلم يعمل ايه في الصيف، ايه امنيته انه يحققها في نهايه الصيف، ايه هدفه، ايه حلمه اللي نفسه انه يتعمل في خلال الصيف ده، ونقعد مع بعض في نهايه الصيف نقيم احنا عرفنا نحقق ده ولا لا. ناخد ترنيمه سريعه وبعد كده مع تسوني ديانا.
2: تسوني ترنيمه لا تخف يا قطيعي.

مساء الخير، ازيكم؟ كله تمام؟ احنا استاذ ارسيني وزع علينا ورق، تمام، كتبنا فيه طلبات او طلبات حسب كل واحد شايفها بأني وجهة نظر. عايزين نحقق ايه لغاية اخر الصيف، صح كده؟ تمام، هنناقش مع بعض كده كام ورقة كده خفيف. مثلا في حد كاتب انه ربنا يرشدني الخدمة في الكنيسة تساعدني اتعمق في العلاقة مع ربنا اكتر واشوفه في كل انسان اخدمه. احيانا بيبقى نفسنا نخدم بس مش عارفين ممكن ربنا مدينا موهبة فين او الوزنة بتاعتنا شكلها ايه في العطايا يعني، فممكن نلجأ لأب اعترافنا او مرشدنا الروحي في الوقت ده، هو ممكن من خلال خبرته ومعرفته بينا بيستشف فينا ممكن نقدم ايه لربنا، فبيحطنا ممكن في المكان ان احنا مش عارفين نختاره، ولو محتارين من اكتر من خدمة نقول له وهو برضو يختار لنا. حد برضو كاتب نفسي افضل في بيتي واقرب اكتر من ربنا واقدر اجي الكنيسة كتير. في ورقة برضو فيها نفس الفكرة تانية اللي هي عايز اطلب اني اواظب على القداس الاسبوعي وصلاة باكر والنوم. في ورقة تالتة صلاة باستمرار، دي احلى شهوة ربنا بيحبها، شهوة قلبنا ناحيته، فالموضوع محتاج صلاة باصرار لان احنا احيانا الارادة بتضعف، احيانا بتجيلنا شوية كسل، ظروف الحياة، ظروف نفسية، معطيات في الحياة قابلتنا فبنتأخر شوية، الظروف النفسية بتأثر كتير على علاقتنا بربنا احيانا. بالنسبة اللي طالب انه يبقى بيته جنب الكنيسة، ياريت كلنا نتمنى هذا فربنا يديكوا شهوة قلبكوا، هي حاجة جميلة جدا وربنا بيبقى عالم بشهوة قلبنا قد ايه. بالنسبة للمواظبة على الصلاة او قداس اسبوعي، لو مش بنعرف احنا نفسنا ندير وقتنا او ندير ارادتنا، فممكن نحاول نلجأ لحاجة خدناها زمان واحنا صغيرين اللي هي التدريب الروحي. نحاول يعني التدريب الروحي بيبقى فيه شيء من الاجبار نوعا ما فبيأثر على الارادة، فممكن برضو نطلب من اب اعترافنا او احنا كبار

كبار كفاية ممكن برضو لو مش حابين يدينا تدريب بشكل معين احنا نعمل تدريب لنفسنا. واحيانا الصلاة في البداية بتدريب بتيجي بعد كده كعادة، يعني واحدة واحدة نبتدي نلاقي نفسنا خلاص اعتدنا على الحاجات اللي احنا كان نفسنا فيها نعملها وما عملناهاش. حد كاتب نفسي ابسط اسرتي وعلم ابني اشياء جديدة. طبعا يعني اكيد اكيد الاسرة ربنا بيديها محبة عشان تبقى مستمرة وناجحة، فأحيانا بنقصر وأحيانا بتمر علينا ظروف ما بنعرفش ندي قوي بشكل أو بنحس إن إحنا مش مقدرين نوفي الناس اللي حوالينا، بس المحبة بتستر يعني. عامة مش هنحتاج نوصل لجلد ذات، بس نفكر شوية إحنا نقدر نقدم إيه على قد طاقتنا الموجودة دلوقتي ونطلب من ربنا يكمل. برضو حد كاتب نفسي أقضي وقت مع الأولاد أكتر وأعرف أفصل بين الشغل وألعب رياضة وأقل استخدام موبايل رسائل واتساب وكده وتوتر. هي دي قرار برضو، يعني فكرة إن أنا أبعد عن السوشيال ميديا على قد ما أقدر، أعمل وقت لنفسي. يعني هنا الورقة دي تتضمن فكرة إنه أنا مش عارف أدير وقتي، فهي إدارة وقت ومش سهلة لأن كلنا بنقع في فخ إن إحنا مش عارفين نعمل كنترول على يومنا، مساحة اليوم بنلاقي اليوم جري، مش عارفين نقضي وقت مع الأولاد، مش عارفين نفصل ما بين مشاكل الشغل والبيت لأن طاقتنا النفسية ده بيدخل على ده. بس هي إحنا لو عملنا جدول، نفس الفكرة جدول، نرجع برضو زمان الجدول كان بيخلينا نقدر نتحكم شوية في مواعيدنا زي جدول المذاكرة جدول الامتحانات الحاجات دي. يعني كل ما نرجع لفكرة يعني ربط النفس انه نبقى في كنترول او نرجع لفكرة الجدول او التدريب الروحي او حاجة هنبتدي من جديد، هنلاقي نفسنا عارفين ندير الوقت. في ورقة برضو بس دي ورقة مهمة، نفسي بنتي نفسيتها تتحسن بعد ما فقدت صاحبتها وراحت السماء وأصبحت رافضة أي تعامل أو أي خطوة للأمام. هي عايزة صلاة في الموضوع ده وربنا يديها دفعة. تمام. بالنسبة بنتها في مدرسة فده كده معناها سن صغير. هو عامة الفقد، فقد حد اللي هو انتقال السماء بيبقى شيء كبير وبيصاحبه حزن كبير لأنه ده من أوحش أنواع الفقد اللي هو فقد حد مش موجود. المشكلة دي كطفل مثلا أو طفلة بيبقى ما فيش نضج نفسي زيادة، فطبيعي أن حزنها مش هيبقى مضار بشكل صح، فمحتاجة وقفة جامدة، مش محتاجة أن احنا نكلمها كتير عن صاحبتها أو نكلمها أنه الموت ده عقاب، لأنه في أطفال كتير بتبص للموت او المنتقل ده انه ده عقاب، ده مش هيبقى موجود في حياتي، دي صاحبتي انا كنت بحبها وهكذا. فلازم نراعي ان هي مش ناضجة نفسيا زيادة ان هي تحمل كمية الحزن ده في سن صغير، فلازم تدخل لو هي ما ادركتش، لان الحزن ليه مدة معينة وبعد كده المفروض ان هو بيبتدي يقل مع الوقت والانسان بيتدارك. لو هي ما عندهاش الخبرة دي او سنها ما يسمحش بده، فممكن يعني تسابورت اكتر من اللازم من الناحيه النفسيه، مش بشكل اقصد دلع مفرط او استجابه مطالبها، لا مش هندخل ده في ده، عشان في اهالي برضو بتخلط ما بين ان انا اسابورت نفسيا وان انا ادي اشياء بزياده وادخل الطفل في حته تانية خالص. احنا انا مش مسؤول التربيه يعني، بس عامه يعني هي سكه بتبقى مش حلوه ان انا البلها رغباتها، لكن لو استمرت على وضع النفسي اللي مش حلو في الفقد يعني ممكن تروح لحد متخصص لو الموضوع أثر على دراستها، على إن هي ابتدت تميل للوحدة، ابتدت ما تحسش ببعض لذات الحاجات الحلوة اللي كانت بتحس بيها، ما بقتش بتفرح بأي شيء، يبقى يعني يا ريت متخصص في الموضوع ده. في إيه تاني؟ في حد عايز شقة؟ يا جماعة ربنا يبعت. يعني أرجو أكون غطيت على قد ما أقدر الورق بتاعنا، وبجد فعلا أي طلبة أو أي شهوة قلب مرفوعة بمحبة ومرفوعة بخضوع وخشوع لربنا، ربنا هيستجيبها وربنا يفرحكم، وعلى آخر الصيف تكونوا محققين كل اللي تتمنوه. ومرسي لوقتكم.

0: فرحانين خالص النهارده تعيش سوني ميرفت سوني فيولا في تحيه قويه. عاوزين النهارده ابونا كرولوس بقاله لسه بقول له اخر مره قصك معانا كان على زوم في كورونا كانت 2021 وقبلها كان 2018 فيعني لينا حساب قديم مع ابونا. ابونا بنعزه خالص بيجي لنا من اول ما الاجتماع اتعمل بعديها فتره كده وهو منتظم معانا كذا مره وبيفيدنا في مواضيع يعني مواضيع كتير قوي. فنقول له ما يغيبش عنا كتير مشوار بقى طويل شويه بس يعني محبته كبيره. تعيش يا ابي. والنهارده هيكلمنا عن موضوع خطير اسمه الخوف. حد خايف؟ حدش خايف؟ طب خلاص كويس. مرعوبه؟ ده ليفل تاني يا ابونا. تعيش يا ابي.
1: حالي يا ابونا. بشكر محبه ابونا مينا وبشكركم وانا اللي مبسوط اكون في وسطيكم. بسم الاب والابن والروح القدس الينا واحد امين. بتخافوا؟ اصلا ابونا متصل بيا من حوالي 5 دقايق. انا اتاخرت النهارده الجمعه بيكون يوم زحمه فحسيته خايف يعني. حسيته خايف ما جيش. هو بيقول لي احنا عندنا خوف يا ابونا. فهمتش بقى عندنا خوف لما جيش ولا عندنا خوف الموضوع ولا ليه؟ اقصد يعني انه غالبا من غير ما نحس احنا بقينا بنخاف كتير. يعني في حاجات بيبقى لينا حق فيها، في حاجات تقريبا بقينا خلاص ماشيين في سكة قلق. يعني ممكن ماليش علاقة بالدولار بس اسمع الدولار غلي، اي حاجة. اسمع انه نزل، اسمع انه غلي، اسمع انه حصل له اي حاجة اتخض، انا على طول اتخض. ما انا هعمل ايه؟ انا عايش. اصله اكيد لما الدولار يغلى الاسعار هتغلى، واكيد لما هينزل الاسعار مش هتنزل، وهو كده يعني بقينا عندنا تخوفات كتير. فانا عايز قبل ما ابدا اخد رايكم احنا بنخاف من ايه؟ يعني انا ذكرت مثال الغلا او الدولار او الاسعار، ايه تاني ممكن يخوفنا على ارض واقع؟ يعني الحروب الروحيه. طب كويس ماشي. ايه تاني؟ الفقد. الفقد ان حد يموت. تصوني تفضلي. الفقد برضو نفس القصة. المجهول داخل على حاجة جديدة، مسافر مثلا شغل في مكان معرفوش، او حد زي ما بيحصل بتجيله هجرة ولا تجيله سفرية بالاسرة ومش عارف بقى راسه من رجليه ورايح يرمي نفسه وولاده الله اعلم. هي دولة شكلها او كل الكلام انها دولة كذا بس انا رايح على مش عارف ايه تاني يا جماعه. احط الغله اللي انا قلته معانا ولا اول حاجه؟ الغله، الفقد، المجهول، الحروب الروحيه، التكنولوجيا واللي ممكن تعمله في العيال، احنا مش عارفين احنا رايحين فين. زعل ربنا نحطه طبعا مع الحته الروحيه. حلو. بس احنا بجد بنخاف من الحروب الروحيه وزعل ربنا ولا دي حته حلوه كده عشان احنا في الكنيسه مع بعضينا فنقول كلمتين حلوين؟ يعني دي حاجه بتخوفنا بتوصل للخوف ولا احنا يعني نخاف من الغلا ولا من الحروب الروحيه؟ نتخض. نخاف من اللي انا شايفه. الغلا البتاع بقت بكذا وكانت بكذا وده قلقني وعامل لي روشه ومصاريف المدرسه بتاعت العيال والمدرسه غليت وانا عندي 3 عيال ولا عيلين، ده يخوف. لكن الحروب الروحيه بتخوف؟ يعني هسيبها على الله يعني. اهي ماشيه يعني. ايه تاني يا جماعه؟ المرض. المرض، الغلا، الفقد، المرض، الظلم. هل انا ممكن احط كل ده يقول ايه؟

حاجه واحده، فاهمين قصدي؟ يعني يعني انا خايف من المرض ليه؟ يعني بالعقل، ايه يعني لما اعيا واقعد في السرير شويه؟ ما دي فرصه، اصل انا ممكن لما امرض يحصل لي ايه؟ الحكايه توسع وايه؟ واموت. الفقد اللي هو ايه؟ الموت. الغلا، ايه مشكله الغلا؟ ما اللي يغلى يغلى. لا انا خايف الدنيا تغلى لدرجه ان انا ما بقاش قادر اعيش وعيش عيالي. يعني برضو ايه المتخفي ورا الغلا؟ الموت. انا خايف من المجهول. ايه المجهول؟ اسافر فرنسا، هو حد طايل انجلترا امريكا؟ انا خايف من ايه؟ المجهول ده اللي هو ممكن يحصل لي ايه لو رحت؟ عيل من العيال يحصل له حاجه، ما اعرفش كنترول العيال، حد من عيالي يعيا واحنا ما عندناش تامينات لسه، اللي هو ايه يعني؟ ايه مستخبي؟ ايه مخوفك في الاخر؟ حد من عيالي يحصل له ايه؟ ها؟ احنا لو نركز في كل المخاوف هنلاقي ان كلها وراها في الاخر خوف من الموت. يعني انا لو هعيا وبس وتضمنوني ان انا اخف بعد شهر، ده انبسط جدا يعني. هي دي اجازة، هروح هقعد في البيت شهر، يعملوا لي الاكل وانا نايم ويروقوني، والناس تيجي تتصل بيا تسال وارد بمزاجي وما اردش بعيان. يعني ما حدش هيقول لك ابونا ما عبرناش، ده بالعكس، ده يقول لك لا معلش الله يكون في عونه ده عيان. فاذا انا لو واعي لمده شهر وارجع تاني كويس، ده حاجه كويسه. لو اسافر وتضمنوا لي ان المجهول ده نهايته مهما كانت مش هحصل حاجه لعيالي، والحياه هتمشي والعيال هتكبر وتتعلم وتبقى دكتور ومهندس، بس المجهول ده ان احنا هنتعب شويه، ويعني ما احنا تعبانين اصلا. احنا كل اللي بيرعبنا من غير ما نحس في الشعور ولا شعور، ان ورا كل مشكله ان ممكن تنتهي بايه؟ بالموت. فمرعب الموت في الاخر، انه ممكن يكون نهايه محطه احنا ماشيين فيها. ثم انا ايه مشكلتي لو رحت المجهول سافرت دوله كذا ورجعت؟ ما انبسطتش رجعت عادي، هو بالساهل ما في فقد. ايه الفقد اللي هفقده؟ فلوس. طب ايه الفلوس ما تضيع؟ لا ما انا عايز يبقى عندي. طب ليه عايز يبقى عندي؟ عشان اعيش. فانا متصور الفلوس هي اللي مخليني اعيش، وفقدها لكن بيني وبينكم يعني مثلا، يعني مثلا الفلوس والغلا، هل الكنيسه بتعلمنا ان احنا نكره الفلوس او ما نبقاش معانا فلوس؟ يعني هل الايه بتقول المال اصل كل الشرور؟ ها بالظبط، مش المال بس، هي الفكره الفلوس مثلا كعنصر او كحاجه انا بتعامل معاها، لو انا اتعاملت معاها بطريقه واعيه. يعني ايه واعيه دي؟ يعني فلوسك في جيبك مش في قلبك. لو عرفت اتعامل بالجمله دي مع الفلوس، لا انجح واكسب وترقى واعمل بيزنس، لان فلوسك فين؟ في جيبك. انت لما بتبقى فلوسك في قلبك، الفلوس لو حصل لها حاجه اللي بيوجعك قلبك، ما هو هي كانت في قلبك، ونتيجه ان قلبك وجعك ممكن يحصل لك ايه؟ تروح فيها. يبقى فلوسك اللي مخوفاك مشكلتها انك حاططها في قلبك، فلو حصل لها حاجه قلبك هو اللي هيتخبط، وساعتها ممكن تروح فيها. يعني الفلوس لو اتعاملنا معاها على انها في جيبي، فلو راحت وجت عادي، يعني ما هي في جيبي، هتضايق هزعل لكن مش هيحصل لي حاجه، اروح فيها يعني. اذا الخوف بيجتمع كله بالنسبة لنا في الموت. أظن أنتوا حسيتوا بأن عايز أشاور على إيه؟ عشان كده ربنا يسوع نشن بالصليب على إيه؟ على الموت. يعني ربنا يسوع نشن بالصليب على إيه؟ على الموت. على إيه؟ على الخوف. يعني المسيح بتجسده
قصد يقصد

يكسر الموت عشان يكسر الخوف، عشان الإنسان بالإيمان بالصليب ما عندوش خوف خلاص، يبقى ما عندوش خوف فخلاص عارف يعيش. لأن الإنسان الخايف مش عارف يعيش أصلا. أنت خايف ليه على ابنك؟ نزل وبعد الشر عرفت إن في حادثة حصلت، خايف ليه؟ هو نفس العنوان، هي نفس الكلمة. أنت خايف للولد يكون بعد الشر جوه الحادثة، يعني خايف من الموت. إذن ربنا يسوع قصد يا جماعة يكسر الخوف. عشان كده من احنا صغيرين يقولولنا يا جماعة ده أكتر آية اتكررت في الكتاب المقدس، أو من أكتر الآيات، أو اللي يعدها لنا يقول مش عارف بعدد أيام السنة لا تخافوا لا تخافوا. الترجمة عمليا فين؟ في الصليب، في كسر الموت. عشان كده كلمة ربنا يسوع لينا حضرة إلهية. يعني ايه حضرة إلهية؟ يعني دايما خدوا الكلمة اللي يقولها لنا ربنا يسوع، الآية، الإنجيل اللي بنحضره في القداس، على إنها زي ما هو وعد حية بتنبض فعالة، مش سطور مكتوبة بقلم على ورقة. يعني الكلمة اللي بناخدها من الكتاب المقدس مش زي المعلومة اللي خدناها في كتاب الدراسات الاجتماعية وإحنا في إعدادية، أو زي اللي بنذكرها مع الولاد. لا، خدوا الوعد اللي ربنا يسوع عطاهولنا على إنه وعد صادق حقيقي. هنا هنعرف نحط مين في مواجهة الخوف. عشان أنا نفسي أحط بقى العنوان على بعضه. يعني هو أبونا قال لي الخوف، وطبعا الكلمة في منتهى الخطورة، بس أنا نفسي أحط العنوان على بعضه في جملة ياريت تحفظوها: الإيمان في مواجهة الخوف. لو أنا عندي إيمان حتى لو في خوف هيكون متناسب مع الموضوع، مش انهيار، مش زي ما قلت خسرت قرشين فالخبطة جت في قلبي فروحت فيها. لا لا، لأنه بالإيمان في كلمات واضحة، الرب أعطى الرب أخذ، لأنه كل حاجة حصلت في حياتي وبتحصل بالإيمان هي تحت سيطرة الله، تحت سيطرته. التلات عيال اللي عندي في البيت هم عيالي، بس هم فعليا أنا فاهم وكلنا فاهمين ان دول عطية واضحة من الله، مش شطارة من حد فينا انه عنده تلات عيال، فدي تحت سيطرة الله. حد فيهم عيي؟ أنا مش بقول هننام ونسيبه عيان، أكيد هنجري وندور ونطمن، وأكيد هنقلق على الولد ونبقى مرتبكين بنسب. إنما لو وصلنا للخوف اللي يخلينا منهار زي ما بنعاتب ولادنا نفسهم أيام الامتحانات، يا حبيبي حول خوفك لقوة دفع تذاكر، مش خوفك يخليك تنهار فمش عارف تذاكر فتسقط أكتر. يعني عندنا أولاد من كتر الخوف ما بيعرفوش يجيبوا الدرجات اللي المفروض يجيبوها. سامحوني، مين السبب؟ احنا. لان الخوف من الفشل مين اللي زرعه في الولد؟ بابا وماما، من غير ما ياخدوا بالهم، فبقى في خوف جديد اسمه خوف من الفشل. فلو الخوف ده عالي زيادة عن اللزوم، العيل من كتر خوفه مش عارف ينجح اصلا، او بينجح على الحركرك وهو شاطر، وتقوله كده الواد شاطر وبيحل كويس ويخش الامتحان مش عارف يحل. لان زي ما لفت النظر احنا مش بنعرف قوي نحط الايمان في مواجهة الخوف، مش بنعرف قوي نثق في الكلمة اللي ربنا يسوع بيحطها قدام عينينا. المسيح قال لا تضطربوا، لا تخافوا. احنا مش بنعرف قوي، احنا بنضطرب. تعرفين كلمة تضطربوا دي؟ احنا للأسف يعني على الأقل تلتنا وممكن أكتر بيعانوا من اضطرابات مختلفة، والاضطرابات دي في بعض الأوقات بتتصنف أنواع من الأمراض.

نفسيه، في حد عنده خوف هستيري من ولا حاجه. في ناس حديه ما بتصدق تلاقي حد كويس تحبه قوي وبعد شويه تنزل في الارض قوي في الحب، يعني زي كده ما تقابلوا مثلا اتنين مخطوبين وبعدين تتكلموا على البنت تقول لك ده هو ده اللي طلعت بيه من الدنيا، ده هو ده اللي خلاني احس بالحياه، ده هو ده اللي مش عارف ايه، وبعدين حياتي انتوا تعرفوا بعض من امتى؟ تقول لك احنا بقالنا شهرين دلوقتي، وبعد شهرين تانيين تيجي تقول لك ده طلع مش عارف ايه وفسخنا الخطوبه وعملنا، ده خوف، هي خايفه من الحياه فما صدقت اتشعلقت في حد. كل دي مخاوف اضطرابات، مع ان ربنا يسوع قالها بوضوح لا تضطربوا، حب بالراحه وصح. انت مستخبي ورا حدتك دي في الحب خوف، وحدتك في التراجع عن الحب خوف، والهستيريا اللي بتعملها في مواقف معينه خوف. حتى النرجسيين والبارانويا واللي واللي واللي كل دول جواهم ازمات ثقه، خايفين، مش مليانين، مش شبعانين، مش مطمنين، في فراغ جوه، فخوف. فالخوف ده قضية كبيرة قوي، مع ان زي ما بقول الكلمة اللي ربنا يسوع حطها قدامنا لا تضطربوا لا تخافوا. لو يا جماعة احنا واعيين ان الامور مستحيل ان تخرج عن سيطرة الله مش هنخاف. صحيح العالم فيه طيارات يعني تقلق وهزات تهز الإيمان ويعني أمور لا أخلاقية بصورة صعبة، بس ما فيش حاجة عبرت على ميزان الله وعدت دون مشيئة الله، عشان تبقوا عارفين خالص. يعني تسمعوا كده يقول لك دي الكورونا دي كانت حبكة سياسية والمصل بتاعها نفسه كان مش عارف ايه، تقوم اوكي يعني حتى ان كيس ان كل ده حقيقي، لكن تحط قدامكم الرب يضحك بهم، يعني كل ده ما خرجش عن ميزان الله، الله عارف بيعمل ايه، كل ده ما خرجش عن سيطرة الله. الناس اللي راحت السماء في التوقيت دوت، الدول اللي فاقت لنفسها، ان اترجعت وقدمت توبة، ان كنت انت يا شيطان بتعرف تعمل حبكات تدوس على الخليقة، فكل ده لم يخرج عن سيطرة الله. احنا ولاد ربنا يجب ان احنا نفكر كده، اوعى تتصور ان الامور خرجت عن ميزان الله او عدت دون مشيئة الله او دون سيطرة الله. يستحيل ان يشق العالم عصا الطاعة على الله، ده ايماننا، ده العالم كله بيستمد طاقته من الله. كلنا عارفين شويه حته العمود الساكت ده ولا حته الدكه دي، كل دي جزيئات وذرات مبنيه من جواها على قوه طاقه جاذبه مليانه حب، دي صنيعه الله. فالعالم كله في كل لحظه بيستمد طاقته من الله، ويستحيل زي ما بقول لكم انه يشق عصا الطاعه. والإنسان محتاج يبقى دايما عارفين اللي من فوق، الله من فوق فاحنا في حضنه، فاللي باصص من فوق كاشف عارف. فاكرين أيوب؟ أظن ما فيش حد داق كوارث أكتر من أيوب، يعني أي حد فينا وإحنا قاعدين كده مع بعض لو يعد كده الحاجات اللي مرت في حياته، أبونا أنا يعني عايز أقول لك إن أنا فقدت أقرب حد ليا، حد فينا يقول، وحد تاني يقول أنا خسرت مبلغ، وحد تالت يقول. فاكرين بقى أيوب؟ ده ما يتعدش كبشة عيال وكلهم في خبطة واحدة. طيب أيوب لما وقف يشتكي الله نفسه 37 إصحاح بيصرخ. أي حد بيقرا سفر أيوب ده بيشعر بالألغاز ناحية ربنا، لأننا بنحس إن بعد صراخ 37 إصحاح من أيوب، ربنا لما جه لأيوب عمل إيه؟
عامل حركة غريبة قوي. ربنا أخذ

ايوب وقعد يقول له شايف يا ايوب السماء، قال عملتها من غير عمدان، شايف يا ايوب مش عارف الكائن الفلاني، شايف الوان جسمه، شايف مش عارف اللي بيعوم في الميه، شايف حجمه مع ذلك بيطفو على وش الميه، شايف انت هو ايه الاجابه دي؟ حاسين بيها وانا بقى على العمه. يعني ايه الاجابه دي؟ هو في حد يصرخ لربنا يقول له عيالي ماتوا، يوم ربنا يقول له بص السماء جميله ازاي انا اللي عاملها، وبص انت بتعمل ايه يا رب؟ ها ايه رايكم؟ ربنا عايز يقول له ايوب لو الحكايه بيني وبينك اتفاق ديل، انا هاخد العيال وهاخد الخير اللي عندك، وبعد فتره الم وتعب وثقة وإيمان هديك أضعاف. كأن ربنا ماسك واحد فينا بيقول له إيه رأيك ابنك عيان في حالة موت، والدكاترة كلهم قالوا إن الواد خلاص، أنت هتعاني كده 3-4 شهور جنبه وتفقد الأمل وتصرخ، بس بعد كده ابنك ده هيقوم ويخف ويخش كلية كذا ويبقى دكتور كبير ويبقى ويبقى. ايه رايك لو فعلا ده حصل لحد فينا بجد؟ الواد عيي ومرينا بموقف صعب، بعدين وانا نايم كده ولا وانا صاحي ظهر لي ملاك قال لي ما تخافش انت هتقعد 3 شهور تعاني وتصرخ وبعد كده الواد ده هيخف وهيبقى وهيبقى وهيبقى. ايه رايكم؟ ده فيلم عربي، ده مش الايمان. الايمان مش كده، ده ديل، ده اتفاق. فين هنا ايوب؟ فين احنا نحس ان قصة ايوب دي قصة؟ فين الصديق؟ فين الصبر؟ فين؟ ولا حاجة. ما ربنا قايل له من الاول انت زعلان ليه؟ انا هجيب لك عيال وهجيب لك خير واديك اضعاف واديك واديك واديك. انت زعلان ليه ايوب؟ ما تخافش. الايمان لما تبقى الدنيا مضلمة خالص. ربنا لما جاب ايوب قال له ايوب انا شايف الدنيا من فوق، مالكش دعوة. هي حياتك صح بس مالكش دعوة، حياتك دي في ايدي انا، ما تخافش. انا شايف الدنيا من فوق، بص السماء، بص الكائنات اللي حواليك، بص الدنيا حواليك، انا عامل كل دوت. مش هعرف ادبر حياتك انت يا ايوب، مش هعرف ادبر بيتك والاربع حيطان اللي انت فيهم، انا اللي عامل الكائنات دي كلها، مش هعرف ادبر العشر عيال اللي عندك، انا اللي زارع الارض دي كلها، مش هعرف ازرع لك كام فدان. ايه ايوب؟ عشان كده ايوب وقف الاسئله كلها، سحب اسئلته، سحب ال 37 اصحاح وقالوا بهدوء بسمع الاذن، انا كنت بسمع اما الان رأتك عينين، شفتك. مع ان في الحقيقه ايوب ما شافش حاجه خالص، ما شافش، هو سمع ربنا كأنه بيزعق له، انت مالك؟ انت كنت معايا وانا بعمل وانا بعمل وانا بعمل وانا اعمل كل دوت، وتيجي انت تقول لي حياتي؟ طب ما حياتك في ايدي يا ابني، ما تخافش. عشان كده بالايمان لما بدخل في ضيقه، انا من حقي اعبر عن مشاعر الالم والوجع، لكن وانا واثق خريستوس انستي. ما بتتقالش 50 يوم بعد عيد القيامة، دي بتتقال 365 يوم. أنا مطمن في عز الوجع، في عز الألم، أنا واثق. عندنا ضيقة في الكنيسة، معرفش بقى تسمعوا ولا لأ عن الحكاية اللي هقولها. أنا كنيستي أنبا كراسو حبيبي جرجس في طوسون، منطقة عندنا حاصل فيها كده إيه، مشروع كبير فهياخدوا أماكن كتير، ومن ضمن بقى بيوت ويعني قصص كتير. تيجي الناس في عز الدقيقة اقول لهم حطوا عينيكوا على الصليب وخريستوس انيستي. الكلام ده احنا بقالنا سنة كاملة. طبعا اللي محسسهم بالامان ايه في كلامي؟ ان الكنيسة من ضمن الاماكن اللي ايه، فهم حاسين ابونا مش في ايده مش في المية الباردة. الالم كلنا متألمين، لما نعبر على الألم
ونشوف ايدين ربنا.

إحنا بالإيمان هنثق إن فعلا زي ما هو وعد كل الأشياء هتعمل للخير، بس لمين؟ للذين يحبون الله. كلمة يحبون الله يا جماعة مش معناها ما أنا بحبه، معناها دي معناها بسمع الأذن سمع، أنا خلاص مش بحبه يعني كلام، لا أنا واثق، أنا متأكد إن ابني هيبقى كويس أيا كانت النتائج.

يعني ايه؟ كتير بنسأل هو اي حد مثلا يرفع الصليب على الشيطان يعني يقهره او يقول اسم يسوع؟ اسم يسوع لقوة، لكن مش قوة الاحتيال. يعني ايه مش قوة الاحتيال؟ يعني تتقال بإيمان قوة داخلية، يعني قوة الكلمة تاخد قوة داخلية جواك. يعني حضرتك أب أمين في حياتك الداخلية، أب أمين في مخدعك، حتى لو في ضعف في حياتك بتجاهد علشان الله يديك معونة. حضرتك مش بتستبيحي مكالمة تليفون مع سلفتك على حماتك لمدة ساعة، مش بتهيني اللي حواليكي، مش بتدوسي على حد على قد ما تقدري، بتواجهي نفسك بعيبك بصدق، مش دايما شايفة نفسك زي الفل وسلفتك غلطانة وحماتك غلطانة وجارتك غلطانة وانت اللي يعني ما حصلتيش. لا، فانا بجاهد في طريق توبتي. فالقوة الداخلية نبع من مسكن المسيح جوه. عشان كده اسم يسوع لما يطلع من قوة داخلية يطلع واخد القوة دي، يطلع واخدها، يطلع بإيمان. كلمتك وانت أمين مش وانت دكتور في الجامعة، مش وانت غني، كلمتك وانت أمين بترشق في قلب ابنك. يعني كتير حضراتكم تقولوا هو ما ليه الولاد ده يسمعوش كلامنا؟ ما انا بس ما تزعلوش من اللي هقوله، ما انا لو ابن امي بتقعد تغلط في التليفون كده على دي وعلى دي، ولو في نرفزه كده ابويا نزل بتقول في حقه كلمتين وحشين، ولو مش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف، وبعدين جايه تقول لي انا عايزاك تبقى ولد محترم ومؤدب، شخت ليه؟ انا اسف طبعا في الكلمه، لكن انا بوريكي مشاعر ابنك اللي عنده 15 17 سنه. لكن ما تكون انت امينه وواضح امانتك مش تمثيل، وجهادك الداخلي واضح، الكلمه هنا كلمه قويه. الولد حتى لو قلت له ما تعملش كذا وصمم، وفي سن ال 17 18 ولا يعني اقل، حتى رزع لك باب الشقه ونزل انا هعمل اللي انا شايفه، وهو على السلم هتبقى دماغه بتلف، ماما قالت لا، ماما دي ما ينفعش اكسر لها كلمه، ماما دي حد تقيل، بابا ده واقف بيصلي. اذا فكره ما خافش دي مش كلام، او اقول لك ما تخافش، اللي انت عايشه ده هيطلع للخير، ده وعد، ده قال للخير للذين يحبون الله. فانت ما تطلعش تقول انا ما انا بحبه وما طلعش خير. انت سامحني يعني لما اخوك داس عليك في قرشين ورحت عملت له فضيحه والحكايه بايظه بينكوا خالص، فانت عامل كوارث بينك وبين اخوك. ما اقدرش اوعدك ان الموضوع هنا ينتهي بالخير. ما تقوليش اصل انا من الذين يحبون الله، ليه ما انتهاش بالخير؟ اشرحها لك بدقه اكتر. لما اخوك حاول يظلمك في قرشين وانتوا بتقسموا ورث، بولس الرسول قال لك لماذا لا تظلمون؟ استحمل، يعني انت جيت على نفسك في حاجه. فانت لما جيت بعد شويه تقول لاولادك حبوا بعض واستحملوا بعض، الكلمه طلعت رشقه لانها ليها مسكن جواك. لكن تخيل كده لو انت جيت قلت لي بص انا هرفع قضيه على اخويا. طب هو ظلمك في كام؟ ظلمني في كذا. طب والورث كام؟ يعني اللي ظلمك فيه ده ما يجيش 5% مثلا. بس ده حقي. بعدين ده مبلغ، وكل واحد جحا اولى بمش عارف ايه، طب انت ما لقيتش غير جحا؟ طب ده بولس بيقول انت سبت بولس ورحت الجحا. طب بس، طب خلاص انت مصمم ترفع قضيه، ارفع، بس خلي بالك يعني قضيتك بقى حسب ورقك وحسب المحامي وحسب شطارتك وحسب سنداتك اللي بتتسند عليها وحسب وحسب. لكن ما اقدرش اقول لك المسيح في القضيه، ما اقدرش طبعا، ما اقدرش اقول لك كده. فما اقدرش اطبق عليك الايه واقول لك كل اشياء تعمل مع الخير، وما اقدرش اقول لك ما تخافش، ما اقدرش اقول لك بقى انت وشطارتك، انت وحرفنتك، المحامي بتاعك وحرفنته، فانت بقى تقوم رافع القضيه

وانت اللي رافعها. وبعدين تيجي تنام بالليل بتفرك، انت زعلان ليه بقى؟ مش عارف، المسيح شال ايده من قضيتك وقلقان. وبعدين حد قال لك كلمه على المحامي، قال لك ده المحامي ده يعني مش شاطر، ده يخسرك القضيه وتخسر الاتعاب، ده انت بدل ما تخسر 5% لاخوك تخسر قصادهم ضعفين تانيين في القضيه نفسها. فانت طول الليل بت ايه وبتفكر تغير المحامي وتروح لمحامي تاني وتالت الخوف مسكك اهو لانك خرجت المسيح من قضيتك. واحدة شتمت عليكي في العيلة، طب نغفر؟ لا ما نغفرش، ده انا هروح اعمل واعمل واعمل. هي ناسية نفسها اللي كذا وكذا وكذا وكذا. انت بتكلمي اللي بتوصل لك الشتايم، وبعد ما عملتي فيها مش عارف اسد والشتايم اللي جات لك رديتيها 10 اضعاف، جيتي بالليل اتلبشتي لحسن تقول لها، لحسن مش عارف ايه، لحسن الدنيا تولع، لحسن مش عارف مين يقول لمين، لحسن ولحسن. وبعدين ده انا طلعت سر في وسط الكلام ما كانش يصح اقوله، انا مندافعه، ما اصل انا طول عمري كده. ما ايه؟ ما هو الخوف يمسكني من الخطيه، من القضيه اللي انا شلت منها المسيح ورحت فيها مصمم اعمل لاخويا مصيبه، من الكلام الكتير اللي انا ما بطلتش اقوله في حق اللي حوالي. الخوف مسكني. الأسبوع اللي فات رحنا مريمينا مع أولاد إعدادي، فحد من الولاد يعني إيه شقي شوية فاتقدمنا كده، فيظهر هو شاف حد من الرهبان بيطلع شيطان. أنا ما أحبش الولاد يشوفوا الحاجات دي خالص، أستأذنكم لما تشوفوا حاجات زي كده خدوا العيال وامشوا بعيد، يعني مش حاجات يعني. بس الولد شاف فجالي خايف، تاني إعدادي، أنا خايف. قلت له ليه؟ قال لي شفت كذا كذا كذا كذا. قلت له لا، تخاف لما تعمل حاجة وحشة، تخاف لما تعمل خطية، انت عملت خطية؟ قال لي لا. قلت له هو ده اللي بيخوف، لكن انت ما عملتش حاجة تخافش من حاجة خالص. قال لي الشيطان. قلت له الشيطان ده ولا حاجة، المسيح عطاك السلطان تدوسه، هو المسيح وعدك، المسيح يوعدك تخاف من الشيطان مش عيب. طبعا دي تقوية، انا بقوي العيل بديله زي ما بقول لكم المخاوف احنا اللي بنزرعها في العيال، انا اللي بعلمه الخوف من الفشل، وانا بعلمه الخوف من الشيطان، وانا اللي بعلمه انا اللي بزرع فيه خوف. يعني انا اتصور ان النونو بيتولد بس يخاف من الصوت العالي، لانه تعود 9 شهور ساكن في بطن ماما في هدوء، فلما بيطلع بيتخض من الصوت العالي. ولو بالوقت دي اتصلحت في بيت هادي عائل هيطلع الولد يتعامل معاها بالراحه، انما هو يعرف خوف من فشل، يعرف خوف من شيطان، يعرف احنا اللي بنزرع، لان احنا اللي عندنا مخاوف. ليه؟ لان زي ما بقول لكم في خطيه مستخبيه جوه، هي اللي بتسبب الخوف، هي اللي بترعش الصليب في ايدي، هي اللي بتخلي حكايه الايمان حلوه بس برايه مش عارف اخدها جوه، هي اللي بتخلي الجمل اللامعه زي انه العالم لا يستطيع كسر عصا الطاعة على الله، جملة جميلة قوي وممكن اكتبها كمان ورا ابونا. الله العالم لا يستطيع كسر عصا الطاعة على، انما مش عارف اخدها جوه، هي اللي بتخلي اسبوع الالام مبهج، ستاير سودة وسكتة تجوم ولك القوة والمجد وبح، هي اللي بتخلي العيد أكلة حلوة ولبس حلو وعدية، لكن أنا مش عارف أخد القيامة أخدها أخدان وأقول في كل دقيقة جوه الصليب خريستوس أنيستي، أنا مش قلقان، مش الموضوع ده في إيدين ربنا، خلاص أخاف من إيه؟ هو أنا حياتي دي في إيدين مين؟ ربنا. إن الله قال لحد فلان ده موته هموت ومش عارف أعمل حاجة ومحدش عارف يعمل لي حاجة، وإن الله قال إياك تلمسه محدش يقدر عليا، إن الله قال بيتي ده يتاخد هيتاخد، الله قال، إن الله قال محدش يلمسه محدش يلمسه، بس الإيمان ده جواه ولا أنا ممكن أقوله ساعة الجد عيط؟ طبعا العياط مش غلط يعني، لكن قصدي أنهار داخليا وأخاف وأتلبش وأترعب وتحليل يخص عيل يخليني مش عارف بلف حوالين

كلمتين من دكتور الف حوالين نفسي، وزي ما قلت الدولار زاد الف حوالين نفسي، الدولار قال ما قدمنا في الهجره ما جاتش زعلان، جات قلقان، وحالتي بالبلد دايما ومش عارف اقف على حيلي. بكلمكم جد، في ناس بتبقى داخله مثلا يعني يقول لك انا داخل السفاره اعمل انترفيو، انا نفسي اخد الفيزا بس خايف اخدها لاحسن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وخايف ما يدهنيش، ده داخل خايف ده داخل خايف لو خد، لا انا ابن ربنا انا بخش اخد الفيزا وداخل مبسوط في الحالتين، لاني لو ما خدتهاش يبقى الله مش عايز، ولو خدتها يبقى الله عايز، ولو سافرت شهر وما فلحتش يبقى الله كان بيفسحني، ولو سافرت وفلحت يبقى الله عايز حاجة من عيالي في الدولة دي، في رسالة. أنا كسبان كسبان، أنا كسبان كسبان، أنا ابن ربنا. فاكرين بولس في فيليبي قال لهم إيه؟ ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، نفسي أوي أموت بقى، ولكن أفضل أن أبقى في الجسد لأجلكم، بس أنا بفكر أفضل موجود عشان تثبيت إيمانكم إني محصور بين الاثنين، محصور بين الفكرتين. ده إيه الدلع ده؟ ده بيدلع، ده بيدلع، بيدلع على ربنا وبينقل إيمان وبوضوح. أنتوا فاكرين هو كتب رسالة فيليبي دي هو كان فين؟ حد عارف؟ ده كان في سجن روما ومكبل بسلاسل، مربوط بسلاسل وفي السجن وبيدلع، بيقول لهم ليش اشتهاء ان انطلق، اصل اللي بيتسجن سجن روما غالبا ما بيطلعش، فبتوع فيليبي بعتوا له ابوفروديتس يطمن عليه، فهو قال له قول لهم، كتب الاربع اصحاحات وفي وسطهم زي ما بقول لكم انتوا قلقانين عليا ليه، ده انا لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. خلاص دي احلى حاجه بقى، انحل من قيود الجسد وتربطات الجسد، ارفرف. بعدين يرجع لهم ولكن ان ابقى في الجسد افضل لكم، انا مش فارق مثلا عشانكم، انا بحبكم هتعب شويه عشان بحبكم. وبعدين يرجع لهم انا محصور بين الاثنتين، انا مش عارف، انا الفكرتين كده، ابقى نايم بالليل واقول يا واد يا بولس، تقف تصلي بقى وتقول له كفايه يلا بقى عايز اجي لك، اصحى الصبح اقول لا الناس لسه محتاجه عشان اثبت ايمانهم، ارجع الظهر ما كفايه انا بقى عايزين نروح السماء، اجي بالليل لا لا لا يا رب طول عمري عشان الناس الغلابه اللي مستنياني بره، انا يا رب مش عارف بقى اعمل ايه. ايه ده؟ ده بيقول ايه ده؟ ده الحياه في ايده مش هو اللي في ايد الحياه، ده الموت في ايده مش هو اللي في ايد الموت، ده مش خايف من حاجه، ده في سجن روما، ده حتى وهو بيبعت لهم السلام قال لهم يسلم عليكم جميع الذين معي ولا سيما، ده بيغمز الذين في بيت قيصر، اصلا انا في السجن خدت بيت قيصر في سكتي، ده مش هم اللي سجنني، ده انا اللي سجنتهم في المسيح، ده انا اللي اسرتهم للمسيح. وطبعا بولس فعلا بسجنه يعني هو اللي خبط روما مش روما اللي خبطته. يوحنا زابير فم بيحب بولس قوي قوي، كان حافظ رسائله. شوفوا بقى القديس يوحنا زابير فم يقول ايه عن بولس، يقول لك لو خيروني بين العصائب اللي كان مربوط بيها بولس الرسول وبين السلسلتين اللي كان مربوط بيهم في السجن لاخترت السلسلتين. يعني العصائب بتاعت بولس زي ما احنا عارفين كانت بتعمل معجزات وبتطلع ارواح شياطين، يعني هو لما كان يتعور في وسط السفر في وسط الخدمه يربط رجله بحته خرقه قماشه، فلما يطلعوا حته الخرقه ديت لو كده نطروها في حته رموها وحد عليه شيطان يصرخ ويخرج، فطبعا ده مجد، حته الخرقه اللي طالعه من رجل بولس الرسول بتعمل معجزات. طب وفي السجن كان مربوط بسلاسل، فيوحنا بقى زابير فم يقول لك لو خيروني بين العصائب ان انا اعمل معجزات وبين السلسلتين لاخترت السلسلتين. طب ليه؟ يقول لك السلسلتين دول لهم حكايه لطيفه قوي. بولس في عز ما هو متربط بسلاسل كان بيبقى عليه عساكر رومان واقفين حراسه، وفي فتره الاولى في السجن رفع دعواي الى قيصر ما كانش لسه اتحاكم، فهو في سجن بس مش السجن الاخير، لان رفع دعواي

0: لا قيصر هياخد ميعاد بقى، هيدوله ميعاد يقول له قيصر هيقابلك في الوقت الفلاني، هو انت مش رافع دعوه لقيصر هتروح له الصبح يعني، ده قيصر. ففي السجن الاولاني في ناس ممكن تيجي تزوره تساله عن المسيح، فهو بيتكلم عن المسيح. مين سمعه؟ العساكر اللي لازقين فيه دايما واللي بيتبدلوا عليه كل شويه، العساكر دول بيسمعوا المسيح مش بيسمعوا بولس، لان بولس قال بوضوح مع المسيح صلبت، فمين اللي عايش جوايا؟ احيا لا انا بل مين اللي يحيا فيا؟ المسيح. فالعساكر بتسمع عن المسيح من المسيح اللي ساكن في بولس. فالنتيجه يوم بعد يوم بعد يوم ايه اللي بيحصل في روما وعساكر روما واسر العساكر واصحابهم ومعارفهم وعائلاتهم؟ يسلم عليكم، يسلم عليكم الذين معي، ولا سيما انتوا خايفين عليا يا بتوع فيليبي. بتوع فيليبي كانوا بيحبوه خالص، فقول لهم حتى هم دول اللي قال لهم يا اكليلي وسروري، ودي كلمه ما قالهاش في اي رساله، لان بتوع فيليبي كانوا حلوين وهم اول ناس اسسوا معاه خدمه اخوه الرب. يعني لما جه يعمل خدمه اخوه رب، لان اورشليم كان فيها مجاعه، بتوع فيليبي هم اول ناس عطوله فلوس وعطوله اكل وعطوله خير. بتوع كورنثوس مثلا العكس، بتوع كورنثوس اتهموه انه حرامي، وهو طبعا يعني دول قال لهم يا اكليلي وسروري، بتوع كورنثوس قال لهم ايه؟ آتي اليكم بعصا؟ انتوا عايزين تتظبطوا، فين الايمان اللي عندكم؟ بولس كان، وكل اولاد ربنا كده شجعان، يعرف امتى يطبطب وعلى مين، ويعرف امتى يعني يشد الودن ويظبط. عشان مين اللي بيعلمه؟ الروح القدس. عشان كده بقول لكم مين يديكم مهابه ومخافه في عينين ولادكم في عينين بعض كزوجين؟ روح الله. وامتى روح الله يدي؟ اما الواحد يكون بيجاهد من جوه انه من الذين يحبون الله. عشان كده النتائج تكون كل الاشياء هتطلع خير، اللي غلي خير واللي رخص خير، والنتائج اللي بتطلع في دراسه الولاد هتبقى خير، وشقاوه الواد دوت هتتحول لخير، والبنت اللي بتحب الميك اب بزياده دي نصلي والبنت بتحب الميك اب بزياده، مع الصلاه مع الصلاه مع الصلاه. دخلت كليه صيدله، جابوا لها فكره كده، حد من الخادمات بيحبها جابوا لها فكره، اعملي حاجه فيها ميك اب لكن طبيه. بدأت تعمل مشروع كده كبر، حبها للميك اب اللي كان مخوف بابا وماما اتحول الى حاجة ناجحة في حياتها وفي صميم دراستها، و حاجات تبان صغيرة لكن مع الصلاة في البيت حتى المخاوف والحاجات الغريبة اللي ممكن تطلع لنا في العيال تتحول لخير، حتى السلسلة اللي في ايد بولس الرسول تتحول لخير. محتاجين نحط الإيمان في مواجهة الخوف، لأن الخوف لو سيطر يموت، ولو بلا رجاء يدفن. ازيك؟ يدفن بلا قيامة. حطوا يا جماعة الإيمان دايما قدام الخوف، وعشان تجتهدوا في ده زي ما بقول اجتهدوا فيه من جوه لبره بوعي، عشان الكلمة تبقى طالعة واخدة قوة داخلية حقيقية، مركزها المسيح الذي في الداخل. تبصوا بعينيكم كده على أحداث حياتكم تستمدوا منها إن فعلا الله كان واقف معايا في كل موقف. نفسي اقول كتير بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. مبسوط بالوقت الحلو اللي قضيته معاكم، ارجو نحول الكلام اللي بينا ده لحاجه عمليه خاصه في حياه كل واحد فينا على قد ما نقدر. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد.
1: أبونا أزال مخاوفنا. حد عنده أسئلة؟ حد بيخاف؟

0: خايفين يسألوا. حد عنده أسئلة؟ ممكن أسأل سؤال؟ طب بعد إذن أسك، يعني ساعات التربية نفسها بيبقى فيها خوف، يعني في أوفر بروتكت كده للولاد بتوعنا، مش هينزلوا مش عارف كذا، مش هيروحوا كذا، ليه؟ اصل احنا خايفين من المدرسه يرجعوا بكذا. هم كده كده بيروحوا المدرسه، بعدين الولاد فعلا ترجع عندهم تغيير في الالفاظ، بداوا يشتموا، بدات طباعهم تتغير، فالمخاوف طلعت مظبوطه، فده يزود المخاوف اكتر، ان انا بعد كده هخاف ادخلهم في مجتمع. طب معاه اولاد في الكنيسه مش كويسين، معاه الاثنين كويسين وباصحاب، اللي هو مصاحب حبه ناس الحقيقه متعبين جدا، والبنت دي مصاحبه مش عارف بنت كذا، وتبدا المخاوف في العلاقات، الام تبقى خايفه على بنتها او ابنها، والحقيقه دي اكتر حاجه تخوف، وخصوصا مع المجتمع الصعب. طب اوديها درس ولا ما اوديهاش الدرس؟ طب الناس اللي معاها في الدرس دول عاملين ازاي؟ طب وهي ماشيه في الشارع ممكن يحصل ايه؟ طب وهي راجعه من الشارع يحصل ايه؟ وهكذا. طب يا بنتي ما تلبسيش عشان الشارع وروحي هنا. فالولاد نفسها بيوصل لها مخاوف اندايركت نتيجه مجتمع نفسه محتاج تعامل معين، فبيوصل للعيال ان احنا الاب والام خايفين مخاوف وعندهم حق فيها، بس مش عارفين يعملوا بالانس ازاي.
1: ايه رايك يا جماعه في سؤال ابونا؟ الخوف على العيال والخوف من العلاقات، تعاملاتهم. البنت انا مربياها لكن صحبتها صعبين، الواد زي الفل لكن ملموم على شله ما يعلم بها الا ربنا، فانا خايف. ايه رايكم؟ طبعا امال تصوني بتوزنها لنا، يعني الخوف هنا مش في محله. ليه؟ لان ما اقدرش اسجن ابني عشان انقذه، انا لو خفت اسجنه ده انا همرضه، ده هيموت. انا محتاج مع الخوف ده حكمه ووعي، محتاج مع الخوف ده، يعني اهم حاجه بيننا وبين الولاد يا جماعه يكون في تواصل مستمر. حتى على فكرة لو شرحت لهم مرة حاجة غلط، في ناس تقلق تقول لك أنا بخاف أتكلم معاه أقول حاجة غلط، خاصة مثلا تيجي أمهات تقول لك أنا بخاف مثلا أشرح له حاجة يعني جنسية مثلا عشان أقول كلمة غلط عيب. لا، ما تخافوش، انطلقوا في علاقة حلوة مع الولاد، حتى لو في حاجة اتقالت مش حلوة مش مظبوطة فلتت مننا سهل نعدلها ونصلحها. انما الخوف الحقيقي لو بيني وبين ابني ايه؟ العلاقه مقصوصه، مفيش تواصل، مفيش علاقه. فرقم واحد في الحته اللي بيقولها لنا ابونا خوفنا على الولاد، الامان في الحته دي يا جماعه علاقه. بنتي بتحكي لي، ابني بيقول لي. رقم اتنين هي نفسها بقى اني ما بنقلش خوفي لابني، بخلي خوفي ده خوف عاقل حكيم. بمعنى ايه؟ احنا ما بنخش بالصدفه مثلا على الفيس نشوف حد بيتخطف طفل، طبعا هي حاجه تخوف وترعب يعني، بس هل منطقي ان انا اجيب ابني اللي عنده 6 سنين اقول له تعالى واقوم ماسك الموبايل اقول له شايف ساب ايد مامته اتخطف عشان تعرف لما اقول لك ما تسيبش ايدي؟ ايه ده؟ احنا بننقل الخوف للعيال بصورة مرعبة، فالعيال نفسهم يبقوا خايفين. اولا حالة الخطف اللي احنا شفناها على الفيس دي مش يعني ده مش الطبيعي اللي في المجتمع، دي حاجة حصلت، خلينا نتعامل بهدوء شوية مع الحدث. ثانيا ان كان في دور لحماية الطفل اللي عنده 5 6 سنين فده دور مين؟ انا اللي شفت الحادثه، فانا اللي حاول افكر كويس ازاي اخلي بالي من ابني مش ارعبه هو عشان يفضل مكلبش فيا طول الوقت ومش بيسيبني. يعني انا موافقكم ان انتوا تاخدوا حذر من الفيديو اللي شفتوه، بس مش ترعبوا الطفل الصغير، او تجيبوا طفل صغير تقولوا له مثلا بص مش عارف. مره عيل جالي مرعوب عشان ماما بتوري له الحمام طالع منه تعبان في الفيديو، هي بتوريه له تقول له بص، طبعا من بعدها الواد ايه مش عايز يخش الحمام وهي جايه

مستغربه، انا مش عارف يعني قولوا لي اعمل ايه معاها. هي في مخاوف احنا بننقلها للعيال، خلينا احنا عندنا تواصل ما نخوفش العيال. لو ماما شاطره في التواصل بقت واحده من الشله بتاعه البنات اللي هي قلقانه منهم على بنتها، لان ماما شاطره في علاقتها ببنتها. البنت بتيجي تحكي لها، البنت بتقول لها. لو بابا علاقته بابنه حلوه زيك، لكن تخيلوا بابا كده مثلا قال للواد تعالى نتمشى مع بعض، سمع كده ايه في عظه، بابا خد ابنك اتمشى معاه احكي معاه، فحضرتك قلت هنفذ، فخدت الواد نزلت تتمشى معاه، قمت قايل له انت ما بتذاكرش ليه؟ قال لك يا بابا ما كل اصحابي كده. هم اصحابك دول صحاب؟ هم دول بني ادمين اللي انت بتتعامل معاهم دول؟ هي شلتك دي شله؟ وبعدين جيت بعدها باسبوعين تيجي نتمشى مع بعض؟ قمت انت حضرتك جيت تقول ايه؟ يجي ابونا يشوف عشان بيوعظونا بس. ما يا عمي ما انت عملت مع الواد يعني، انا لو مكانه مش حاجه تاني معاك، ما اكيد يعني. لا صحاب، صحاب. عارف الصحاب؟ عارف واحد حلو صاحب واحد، فالولد اللي استقبل الصحوبيه راح يحكي لشلته عن صاحبه الجديد اللي هو مين؟ بابا. صاحب حلو، صاحب نازل يهزر ويتكلم وياخد ويدي، ونروح ناكل كشري مع بعض ونشرب عصير قصب مش عارف فين. صحاب زي ما الواد عايز انا معاه، علشان لما يعمل حاجه غلط اعرف اقول له ايه؟ بلاش دي. لان انا مش بقول بلاش على حاجه، لما بيقول لي حاجه بقول له يلا، عندي مساحه من التنازل والتساهل، عندي مساحه من الحوار والديمقراطيه، وبالتالي لما جيت امارس الحته السلطويه اتقبلت، عرفت اقول لا في وقت. لكن تخيلوا انا بقول لا على كل حاجه، فالعلاقه بيني وبين ابني مقطوعه، فالنتيجه مفيش تواصل، فالنتيجه الولد لما بيقع مطب في مطب بيعمل ايه؟ ها بيكذب، لانه خايف، الخوف اللي ابونا قال عليه من شويه، بيكذب بيخبي. البنت ما بتقولش كل حاجه، العلاقه بايظه بيننا وبينهم، ربنا فوق والشله تحت، احنا ملناش وجود، ما بيسمعوش كلامنا، ما بقوش عايزين يخرجوا معانا، ما بقوش عايزين يتفسحوا، بنتحايل عليهم عشان نقعد مع بعض، قاعدين في اوضتهم معظم الوقت، مش عايزين ياكلوا حتى معانا، هاتيلي الاكل في الاوضه. في خوف اتبنى بينا، من كتر خوفنا عليهم الغلط زرعنا فيهم خوف، الخوف ده اصلا بقى علاقه متبادله بينا وبينهم. فاكرين بطرس مشي على الميه خاف حصل له ايه؟ وقع. هم دول العيال بتوعنا، عيالنا في ايدينا يمشوا على الميه، بسبب العلاقه لو باظت يقعوا. بطرس خاف، ما تزرعوش الخوف. طبعا مش المسيح اللي زرع الخوف في بطرس، ده بطرس جاي له راجل كبير بمخاوفه، ده المسيح عالج الخوف عند بطرس. لكن انا ولادي بيقولي، انا ولادي بيقولي يعني عندهم كام يوم، ابني بيجي لي عندي عنده زيرو، انا اللي بستلمه، ما عندوش حتى يوم، ده انا اللي واخده من الزيرو. فانا اللي ببني جواه ايمان، ثقه، امان، ما يخافش. لكن زي ما بقول لكم، لو خاف يكذب، لو خاف يخبي، لو خاف يكبر شويه يعمل علاقه وحشه، لو خاف يبقى فهلوي، لو خاف يبقى بتاع لف ودوران. مين اللي عمل فيه كل ده؟ أنا، عشان هو خواف، عشان أنا اللي زرعت جواه الخوف، عشان أنا كنت بخاف عليه بزيادة، فكنت بحاول أتصرف بضغوط، ما كنتش بديله مساحات واعية، ما كانش في تواصل، ما كانش في حوار. تصورين قصدي؟ محتاج حوار مع ابني؟ محتاج أبقى واعي إن في مساحة من التنازلات والتساهل، مساحة من الديمقراطية، عشان لما اوصل عند حته اقول فيها لا تتقبل. تخيلي كده بفكر معاكم بصوت عالي في حاجه كده كانت قريب قدامي، يعني بنت
تسرح شعرها

0: لا ماما عايزه تسريحه معينه. تختار طقم تلبسه؟ لا انت هتلبسي اللي انا اقول عليه. هطلع رحله مع الكنيسه؟ لا انت هتطلعي اللي انا اقول عليه. كل حاجه لا، اصلي بخاف عليها. البنت دي كبرت جالها عريس، العريس فعلا مش مناسب، جت ماما تقول لا، البنت عملت ايه؟ انفجرت. انت عمرك كله بتقولي لا، انا كبرت وهعمل اللي انا عايزاه. البنت للاسف هتضيع في الجوازه دي، هتتاذي. بس مين اللي ورا الاذيه؟ ام غير واعي. لو كانت عطتها مساحات من التساهل والتنازل، البسي كذا، لا يا ماما هلبس كذا، طب يا حبيبتي البسي اللي انت عايزاه، هيحصل ايه؟ هسرح شعري كذا، لا يا حبيبتي سرحي كذا، لا يا ماما عايزه كده سرح. وكانت علمتها ماما ان في شيء من التنازلات، واعملي اللي انت عايزاه، وحته التانية طب نتناقش واقنعيني او اقنعك، وحته الثالثه لا. كانت البنت بدات تعرف ان ماما دي حنينه فعلا، بابا ده حنين فعلا، بياخدوا ويدوا، بيتنازلوا، بيقدموا لي مساحات، بس في حتت بيقفوا عندها. طالما ماما قالت لا يبقى الحته دي خطر، لان ماما مش المعتاد بتاعها ايه؟ تقول لا. يبقى لو وصلنا عند العريس وماما قالت لا يبقى الحته دي خطر، ماما مش بتقول لا بالسهل. انا بديكم امثله لجوازات ممكن تحصل بسبب المخاوف اللي احنا بنعملها في الولاد، تكون جوازات مؤذيه. فطبعا خوفنا على الولاد يا جماعه محتاج حكمه، محتاج وعي، محتاج مساحات. امتى اخاف بحق واقول لا؟ امتى الموضوع مش للدرجه دي؟ ده في ماما ممكن تنزل الحوش مش عايزه الواد يجري عشان ما يتزحلقش، عشان ما يتعورش. ما يتزحلق ويتعور، انت عايزه تحميه انه يتعور فبتمنعيه انه يجري ويلعب؟ ما يجري ويلعب، سيبيه يجري ويلعب في حوش الكنيسه عشان تعرفي وانت معديه الشارع تقولي له لا هنا بقى عربيات، فيبقى قادر يستوعب فين اجري والعب والحد فين الخطر مقبول. تعويره ايه يعني لما تعور؟ وفين ما ينفعش اتحرك من ايد ماما؟ هنا عربيات مش تعويره، دي كارثه. علميه ميز. لكن انت خايفه عليه في الحوش، وخايفه عليه في البيت، وخايفه عليه في الكنيسه، وخايفه عليه في الشارع، وخايفه عليه في المدرسه، وخايفه عليه في الدرس. احنا خلفناه ليه ده؟ عشان نجيب له جنان؟ عشان نمرضه؟ عشان يتجوز غلط ويعيش غلط ويربي غلط، وبعد ما يبقى عنده 60 70 سنه يقول الله يسامحك يابا، الله يسامحك يا ماما، انتوا اللي خليتوني اعمل كده؟ ربنا يدينا حكمه. كل ده طبعا روح ربنا وقفت صلاه واعيه عند سرير ابني تعلمني ازاي اتعامل معاه. ربنا يفرحكم. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين.
1: فرحانين خالص بالمحاضره القيمه ديت لابونا كرولوس، والحقيقه كانت مشكله الناس اشتكت منها كتير، الخوف، خوف من الفقد، خوف من الاحداث، خوف من حاجات كتير يعني. فتعيش ابونا كرولوس، ربنا يعوض قدسك ودايما كده تباركنا يعني. ربنا يعوضك ابونا قدسك يعني، مشوار طويل وقدسك جيت تعبت. احنا معانا يوم المره الجايه الكينج زي ما نبهنا، المره اللي بعدها عندنا استاذ عماد جرجس هيتكلم عن الموسيقى القبطيه. مين عارف استاذ عماد؟ بيتر زماد. هو من اول من انشا قرال قلب داوود، هو اول من انشاه يعني. فهيباركنا الجمعه اللي بعد الجايه في الموسيقى القبطيه، هيتكلم عن الموسيقى القبطيه وعلاقتها بالالحان. سوري 3/7 مش 29/6، 3/7. يبقى المرة اللي بعد المعسكر، صح؟ مرتين بعد المعسكر. النهاردة معانا جداد خالص، أول مرة يجونا سيلفي منير وإبراهام ماهر. إبراهام ماهر، إبراهام هو الحقيقة بيجوا كتير يعني، بس إبراهام أول شخصيا أول مرة يجي يعني. ميرنا ناصر ومكاري رسمي. مكاري فين؟ مكاري مكاري، مكاري ماشي؟ عنده كشف ولا ايه؟ نزل؟ ريتا جورج، ريتا زكريتا، تعيش نشوفك على طول، نشوفك في البسخات تعيش. ماجي فهم وبطرس موريس، هما كاتبين ليه اسماء الزوجات الاول؟ عشان ماجي وبطرس، بطرس موريس ده غير بطرس، بطرس، انتوا جيتوا قبل كده صح؟

0: شوفوا مريان إيهاب ومينا ديمتري. مريان أخت ماهي, أخت العيلة الكريمة دي, اللاين ده كله مبسوطين خالص. بقالنا فترة الناس ما شفناهمش, ظهروا النهاردة في رب إيه, شوفكوا على طول كده يعني. فترة جاية لسه بنقول لحد هنا إن الاجتماع هنا غير الشغل, يعني الشغل بروح غصب عني, لكن الاجتماع
1: مريان
0: لكن الاجتماع بنروح بالمحبة, يعني بيبقى روح المحبة وده الشحنة اللي بناخدها كل مرة. فترة جاية الصيف يبقى ايه موجودين, وبإذن ربنا من اول 1/7/3/7 برضو هيبقى في النادي بتاع الصيفي تحت زي كل سنة يعني. فضلوا نصلي.
2: نصلي مع بعض ترنيمة لا تخف.

لنا مخلصنا الصالح يا رب، نشكرك على عظم محبتك يا رب لأنك قلت لا تخف طول الإنجيل يا ربي، بتفكرنا وتقولوا لا تخافوا، لا تخافوا يا ربي من الماضي ولا تخافوا من الحاضر ولا من المستقبل، بل دائما خلي عيونكم تنظر إلى السماء حيث يا ربي أنت تأتي. اجعلنا يا ربي نثبت فيك، اجعلنا يا ربي دائما اجعلنا يا ربي نثبت فيك يا ربي دايما، اجعلنا يا ربي دايما زي ما انت قلت كده تهيئنا وتستر علينا وتمكننا حتى يا ربي نثبت فيك. خليك يا رب مع كل أسرة، اجعل يا ربي اجتماعنا هذا يا ربي للامتلاء وللشبع، ما تخليش يا ربي ودنا كلها بتميل إلى العالم، أخبار العالم وميديا العالم وأحاديث العالم كلها في أشغالنا في الشوارع وفي كل مكان يا ربي، حتى في بيتنا يا ربي نكون بعاد عنك، لكن دايما يا ربي نكون مليانين ودنا بالروحك القدوس من سماع إنجيلك، من سماع أخبار كنيستك، من سماع أخبار الكتاب المقدس. اجعلنا يا ربي دايما عيوننا مليانة بصليبك، مليانة بيك وبحياتك وبحياتنا. اجعلنا دايما يا ربي اللي احنا تكون قلوبنا مش مليانة من العالم ولكن مليانة بمحبتك. بارك علينا واحفظنا واشفعنا جميع مصاف قديسيك. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي بالغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه. محبه الله الاب، نعمه الابن الوحيد، شركه موهبه عطيه الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. الرحله ورا هي خميس وجمعه، خميس هيبقى معانا ابونا ماركوس راضي هيتكلم عن الشخص التعامل مع الشخصيات الصعبه، في فيلم بالليل بيتكلم عن صغر النفس، يوم الجمعه في قداس وفي كلمة كده تأمل في كتاب، وبالليل هيبقى معانا أبونا بولس هيتكلم عن التعامل مع مواقف صعبة، وفي النص طبعا هيتخلل اليوم ترفيهي يعني. والجمعة في ديوز اللي عاوز يجي يوم واحد بس تعيشه كل مرة. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

نمبي بنمو ثواب ونوتي نوت امين. تسبحت وصلات الخدمة الثانية من نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير 30 أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاء الظالمة ومن لسان الغش. سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن كيدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة ومبغضي السلام كنت صاحب سلام.

إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فهم مثل عين العبيد لعين مواليهم، ومثل عيني الأماء إلى يدي سيدتها، كذلك أعنا نحو رب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثير ما امتلأنا هوانا، وكثير ما امتلأت نفوسنا العوارض ضد المقصبين.

المتوكلون على رب مثل جبل سيون لا يتزعزع إلى الأبد، الساكن بأورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصر خطاه تستقر على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب، أما الذين يميلون العثرات فينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وإن لم يحرس رب المدينة فباطلا صار الحراس. باطل لكم التبكير، انهضوا من بعد جلوسكم يا أكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحباءه نوما البنون ميراث من الرب أجر ثمرة البطن. كالسهام بيد القوي كذلك أبناء متيقظين، مخبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته.

0: نقصاص يوثيوس سيمون قندوس قندوس قندوس وصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري والإنجيل البشير بركاته علينا أمين.
1: ثم سأل أحد الفريسيين يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت كرور الطيب ووقفت من وراء عند رجليه باكية، وبدأت بتمل قدمي بدموعهم وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها أنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء المديانان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك فلم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك أن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام، والمجد لله دائما.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح وروح القدس أنك قمت وخلصتنا. أعطيني يا ربنا بها دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا أبل قدميك اللتان اعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا وعقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمان خلصك. أوكسا باتريك أيوكيا نفموتي، إذا مات فانطنت في كثرة أعمال رديا، ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك، يا من أنت وحدك بلا خطية، أنا مع نفسي المسكينة بتخشع. كينين كيائي كيستوسي ونستوني ونن آمين. السماوات توبكات ممتلئة نعمة، العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا والدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. كينين كيائي كيستوسي ونستوني. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، دوكسا باتريك أيوكيا جيو بنفماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريموت الذي قام من الموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دهر دور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا اثامنا. يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم نجل اسمك القدوس. ابائنا اخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من بلا خطايا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطايا رب اعنا وعبدت البطن اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الارض. خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. السلام لكن أسألك أتقديس الأمطار مجد العذراء كل حين وارد لهم المسيح. اسعد صلوات نبيك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت لنا نور الحقيقة مسيح لنا العذراء القديس. اسأل رب عنا ليسر رحمة نفوسنا يغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم وارد لها قديس الشفيع الأمينة في جنس البشرية. اشفع فينا من المسيح حضرتي لكي نغفر خطايانا.

Fer. Soy Sanenen, soy Sanenen, min el Ilwa, Kenefron, Mifiot, Nimshir, Nimpip, Nimoyth, Web, Unut, Inut, Amin. تسبحت وصلات الخدمة التالتة من نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تلاتي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل فطي من اللبن على أمه، كذلك المجازى على نفسي فليتكل إسرائيل على الرب من

هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا قد طيب الكيان على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه ومثل نضح هرمون منحدر على جبل سهيون لأن هناك أمر

على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون على استفصاف في وسطها علقنا كيثاراتنا لأن هناك سألنا الذين سبقونا قول التسبيح والذين استقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحا من تسبيح صهيون كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة إن سيتك أورشليم أنسى يميني والتصق لساني بحنك إن لم أذكرك إن لم أسبق فرتب أورشليم في ابتداء فرحي أذكر يا رب بني أدوم في أمور سليمة القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفن

سبحوا الرب فإن المزمور جيد وإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفر كسر القلوب ويكبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب ولكافة يعطي أسماء. عظيم هو الرب وعظيم هي قوته ولا يحصى لفهمه. الرب يرفع الأوضاع ويذل الخطاة على الأرض. ابتدوا إلى الرب بالاعتراف، رتلوا إلى إلهنا بالكيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيل الأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضر لخدمة البشر، ويعطي البهائم طعامها لفراخ الغلبان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الفرس ولا يصر بسقي الرجل. يصر الرب

0: القدوس قدوس قدوس. فصم بشارة الإنجيل معلمنا ماري والإنجيل بشير والإنجيل تار بركات ورينا أمين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يضن منه سارق ولا يفسد سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاؤكم منتقى ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبوا لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم. وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا، فطوبوا لأولئك العبيد. وهذا اعلموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقالوا له بطرس: يا رب، أقلت لنا هذا المثل أم قلت للجميع؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامه في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيدي يبطئ قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسط ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان والمجد لا دائما.

0: بعيد متحننا يا رب انظر الى ضعفي فعم قليل تفنى حياتي واعمالي ليس لي خلاص فلذا اسال بعين رحيمه يا رب انظر الى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني لوكس باتريك بما ان الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعه المخوفه فانه ليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمه فلهذا اشفق عليه ايها المخلص فانك انت ومحب البشر وحدك كينين كيائي كيستوس اونستوني اونون يا باب الحياه العقلي يا ولدة الإله المكرمة خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا كنين كأي كسوس أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا دوكس باتري كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا وننجي نفوسنا كينين كيهائي كيستوسي ونستوني أونون آمين إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض نواتين مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين شتائدنا وضيقاتنا سواك هل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اغفر لنا اسمك القدوس الرضا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين دوكسوس يوثيوس يمون قدوس قدوس قدوس وصم بشارة الإنجيل وعلمنا مريره والإنجيل بشير بركاته علينا أمين الآن يا سيدي تطلق عبدك بالسلام حسب قولك لأن عينيك قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نور تجلى للأمم مجد لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي وانهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحنا القائل تعالوا لي يا مبارك يا أبي ارث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في دينون ولا تجازينا لكثرة آثامنا لأنك وحدك متحنن طويل الأناه الكثير الرحمة شفاعة سيدتنا كلنا والدة لها قديسة مريم شفاعة جميع مصائب قدسيك أمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء على الأرض مسجود له مجد مسيحنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصدقين والخطاء الذين ولهم أنا الذي لا يشاء مطر خاطئ مثل مرجع واحد الداعي لكل الأخلاص لأجل منبع خيرات منتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن سهل حياتنا، ارشدنا لعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حوطنا ملائكتك القدسين يكونوا معسكرا محفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان وعرف مجد غير محسوس غير محدود، سنك مبارك إلى الأبد آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكرك يا رب على كل حال يا رب، من اجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب ان انت دايما بترتب لنا الخير حتى لو احنا مش شايفين ده. نشكرك يا رب ان انت دايما يا رب بتبذل نفسك علشاننا، بتبذل نفسك بمحبتك علشاننا، دايما يا رب بتبقى موجود في كل موقف حتى لو احنا مش شايفينك يا رب، بس انت موجود معانا في كل موقف يا رب. سامحنا يا رب في الاوقات اللي احنا ثقتنا بتقل فيها يا رب، او بنخاف فيها يا رب زي ما بطرس عمل، بس انت عارف يا رب بطبيعتنا البشريه احنا تحت الضعف. سامحنا يا رب ان احنا في اوقات بنروح ندور على ابار مشققه يا رب لا تضبط ماء يا رب، وبننسى ان انت ينبوع الماء الحي يا رب. بالبركه بارك علينا يا رب، كون معانا دايما، استخدمنا يا رب ان احنا نكون شواهد ليك يا رب في الدنيا. بركة شفاعة القديسة العذراء مريم، ماري جرجس، بابا كرولوس، ملاك مخاييل، وأبونا بشوي كامل، اسمعنا نقول لك بكل شكر يا أبانا في السماوات، قدس اسمك، يأتي مشيئتك في السماء زي الفراغ، أعطينا اليوم محفوظ كما نحن أيضا مسبينا لنا، لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشر، والمسيح صار بنا الأمر لكم.

0: الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.
1: آمين.

0: Kyrie eflogison, ektoka talokan ageiu, evangeliu, to anarnosu. Tinu banib eknaka begbob, evolchen oherin kata begsazi, je afnavin genaval, erebek nohem, vi etak septot embeemso en nila ustiru. U oaini evechor, evolenteha nesnos, nem u oo en te beklaos, besraim. Bi ofa bin noti be sha ene enteni ene tiru amin.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عيني قد ابصرتا خلاصك.

الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

0: الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: أمين إليك يا ليسون كريا.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثنى.

تامة. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا تراءف علينا، ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأباءنا القمامسة وأباءنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم
نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغايا والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

0: Amén, los rusos.
1: الأصحاح الرابع عشر. وحدث في إيقونية أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما، حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقاما زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعرا به فهربا إلى مدينتي ليكاونية، لسترة ودربة، وإلى الكورة المحيطة، وكانا هناك يبشران. وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين، مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد. وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كفا الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، فبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين. ثم رجعا إلى لسترة وإيقونية وأنطاكية يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخبا لهم قسوسا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام، واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتازا في بيسيدية أتيا إلى بنفيلية وتكلما بالكلمة في برجة، ثم نزلا إلى التالية، ومن هناك سافرا في البحر إلى أنطاكية.

حيث كانا قد أسلما إلى نعمة الله للعمل الذي أكملاه. ولما حضرا وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقاما هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ.

الأصحاح الخامس عشر. وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة. وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسورية وكيليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس،
رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاه، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون، كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكية وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية، ويهوذا وسيلة إذ كانا هما أيضا نبيين وعظا الإخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعدما صرفا زمانا أطلقا بسلام من الإخوة إلى الرسل، ولكن سيلة رأى أن يلبث هناك. أما بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكية يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس.

0: الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد آمين. نشكر ربنا يسوع المسيح أولا وأخيرا لأنه اعتنى بأولاده ويعتني بأولاده في كل زمان وفي كل مكان، وبالأكثر اعتنى بابنه وحبيبه العظيم في القديسين قديسنا العظيم الأنبا توماس السائر، وبصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث الرب يجعله يكون سبب بركة للجميع.
1: قداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا بسادة، وبركة وتقديم القمص أبرآم الصموئيلي، يسر دير القديس الأنبا توماس السائح ساقولت أخميم أن يقدم قصة حياة العظيم في القديسين الأنبا توماس السائح.

0: العيش اهو. يلا اتفضلوا.
1: اتفضل يا معلم.
2: يزيد فضلك، يزيد فضلك يا ابو توماس، ناكلك ديه نهار جوازه ان شاء الله.
1: في حياتك يا معلم برجو.
2: لا قولوا لي، انتوا ما عايزينش تتجوزوه ليه؟
0: احنا برضك اللي ما عايزينش نتجوزه، ما هو معاك في الكنيسه ليل ونهار، فاتح انت في الموضوع وانا من بكره الصبح اتجوزه.
1: اتفضل يا معلم، اتفضل يا مين يا ولدي.
2: الله الله الله، يا الريحه الجميله دي. ايه ده بحين دخل حدس يا ولاد ولا ايه؟
3: ده يا معلم انت نسيت ان احنا في الصيام ولا ايه؟
2: بهزر بهزر يا واد يمينه، ما هزرش ولا ايه؟ يلا بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. يلا بارك رب هذا الطعام.
3: حاسب كم الجلبيه يا معلم؟
2: سيبه يا مينا يا ولد ياكل، يمكن الجلبيه جعانه يا رخرة. الله لا يسامحك اللي في بالي.
3: مين ده اللي معوش ربنا يسامح؟
2: عدو الخير يا ولدي ابليس. الله خبري يا جماعه، امال فين توماس ياكل معانا؟
0: في اوضته بيصلي.
2: بيصلي؟ طب بقول يا جماعه، مش واجب برضه تستنوه؟ قصدي نستناه لحد ما يخلص الصلاه.
4: ما تخافش، انا متاكد اول ما يخلص الصلاه هيحصلنا. تشغلش بالك انت يا معلم، وكل اللي هياكل على درسه وهينفع نفسه.
2: بالك يا مقدس، توماس وردك ده انا ناوي ان شاء الله بعد العيد اكلم سيدنا يرسمه قسيس، بس في الاول تجوزه.
4: وماله خير وبركه، يتجوز ان شاء الله.
0: يا ريت يا معلم، وابقنا ام ابونا. هو انا طول
2: ولا قديه قديس؟ بيفكرني بالقديس توما تلميذ السيد المسيح. تعرف ليه؟
4: ليه يا معلم ملقص؟
2: دايما يسال ويناكف.
5: هو انا استاهل تراب رجلين القديس توما يا معلم مرقص؟ كيفك يا مينا؟ انتوا غنى من متى؟
2: من اول لقمه يا ولدي.
0: تعال يا توماس، تعال يا ولدي.
1: تعال توماس يا ولدي،
0: حدايه هنا. اتفضل.
5: كيفك يا معلم مرقص؟ هنروح الكنيسه ميتك.
4: نروح كلنا سوا ونحضر 7 و4.
2: بقول يا خلي، اذا ناويين تبيتوا في الكنيسه يبقى تلبسوا تقيل لحسن الجو النهارده برد قوي.
4: طبعا حنبيته، نقعدوا لغايه الصبح نحضر القداس ونتناول ان شاء الله.
6: وهتصلي العيد معانا يا توماس يا ولدي؟
7: حاضر يا ابونا لوجا، بس انا كنت عايز افتحك في موضوع كده يعني.
6: خير يا توماس يا ولدي قول.
7: انا عايز اترهبن.
6: وهتقدر على الرهبان يا ولدي؟
7: هقدر، ربنا هيقويني.
6: رهبان يا ابني مش زي ما انت فاهم، ده نظام صعب قوي، عاوز تعب ومشقه، وعدو الخير مش هيسيبك، حروبه كتيره.
7: اللي يثبت في ربنا يا ابونا ربنا ما بيسيبهوش.
6: عندك حق يا ولدي، ودام نويت على الرهبنه خلاص درب نفسك من دلوقتي، لو اني عارف انك بترهبن من زمان. الله يباركك يا توماس يا ولدي.
7: بس في حاجه شغلاني كده.
6: ما انا قلت لك الرهبنه.
7: مش الرهبنه يا ابونا، الرهبنه انا عزمت عليها خلاص.
6: امال في ايه ده؟
7: ابويا وامي عايزين يتجوزوني، وكل شوية يجيبوا لي السيرة دي، مش عارف أقول لهم إيه، ومش قادر أقنعهم بالرهبنة
6: دي. سيبها على ربنا وعليه، بعد العيد إن شاء الله هاجي لكم زيارة وربنا يدبر.
8: يا ترى مين؟
0: أهلا أبويا.
9: كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وانت طيبين.
2: كل سنة وانت طيب يا مقدس.
0: ازيك يا معلم؟
1: انت طيب يا ابونا لوجا.
9: كل سنة وانت طيب.
1: اتفضل يا معلم. اتفضل يا معلم.
2: كل سنة وانت طيب يا مقدس.
0: اتفضل.
8: جيت في وقتك يا ابونا.
9: ايه يا مقدس؟ يعني بعد قداس العيد مشيت كده ولا حد شافك؟
8: الحقيقة يا ابونا انا حزنان شوية.
2: يعني نقول نمشي؟
4: الكلام اللي بتقوله ده يا معلم، ده انتوا نورتونا.
9: خير يا مقدس؟ ايه اللي مزعلك؟ إذا كنت أم توماس مزعلاك نشد لك ودانه، وإذا كان الواد توماس نشده ودانه.
2: بقول يا قدس أبونا، ما تسيبني أشد بقى ودانه، حكماني أعز الودان قوي، ما هي اللي حدايا يا قدس أبونا. فين الكحك عاد؟
0: حالا يا معلم. تعالى يمينة معايا يا ولدي.
10: حاضر يا خالي.
0: اصل احنا مش قد المعلم.
9: بقول لك ايه يا واد يمينة، تجيب الكحك ولو لقيت فطير او بعت لي فطورتين. خير بقى يا ابو توماس، ايه بقى اللي مزعلك؟
4: الحقيقة يا ابونا اللي مزعلني توماس نفسه.
9: ليه بس كده؟
4: كل ما نشوف له عروسة يرفضها ويحرجنا قدام اهلها.
9: خوره يا مقدس، هو اتجوز بالعافية؟
4: انا ما قلتش بالعافية، بس الحد مات.
9: يا مقدس، الجواز قسمه ونصيب.
4: عارفين يا معلم.
9: ولما انت عارف مزعل نفسك ليه ومزعل ولدك معاك؟
4: على الحال ده بقاله سنتين، اعمل ايه وياه بس يا ابوني؟
9: بصراحة يا مقدس، ولدك توماس مش راح يتجوز واصل.
4: ايه اللي هتقوله ده يا معلم؟
9: دي الحقيقة يا مقدس، والحقيقة ما تزعلش.
4: هو في ايه؟ ما كل رجالة العيلة اتجوز وبقالهم خلفة، اشمعنى توماس يعني؟
9: لا، توماس يختلف عن كل اولاد العيلة.
4: ما هو في ايه؟ هو توماس ده مش راجل زي كل الرجالة؟
9: يا مقدس، ابنك ناوي يترهبن.
4: اباي، ويسيب حاله وماله؟ ده هو العكاز اللي عتسند عليه ومليش غيره.
9: يا مقدس، ابنك نذر نفسه للرب، خلاص خلصني. وخلي بالك، ربنا مش هيسيبك، هيقويك وهيكون لك السند والعزوه.
0: اتفضل الكحك اهو يا معلم. اتفضل.
9: جرب يا واد يمين، اجرب.
10: مدي يدك.
9: بارك يا جود سابوني.
11: بارك يا رب.
4: عرفت اخر الاخبار يا ابو توماس؟
0: خير.
9: توماس هيترهبن ويسيب العالم.
0: يترهبن؟ كيف يعني؟ ويسيبنا لوحدينا في السن دي؟ ما تعجلوا يا ابونا، يرضيك كده.
9: يا ام توماس، توماس وهو عمره 4 سنين، وانا عارف انه نادر نفسه للرب وحاسس بكده كويس. كيف انتوا ما فهمتوش هو معاشركم ليل نهار؟
4: احنا كنا فرحانين بيه انه بقى ابن المسيح، لكن ما جاش في بالنا واصل انه حيسيبنا وترهبن.
9: وبعدين معاك يمين يا ولدي، خبري يا مقدس، وايه يعني؟ هو يعني كان اول واد، ما ياما اولاد ملوك اترهبنوا وسابوا اهاليهم. توماس ده هيبقى بركه عيلتكم ولا ايه؟
4: الحقيقه يا معلم انا ما عارفش اقول لك ايه.
9: قول على بركه الرب.
4: اللي يعوزه ربنا يكون.
9: على بركه ربنا، لا بارادتي ولا بارادتك، دي كرامه ربنا هو وحده معطيها.
12: خبر ايه يا ابو؟ بتفكر في ايه يا ابو توماس؟
13: ابو توماس، هو فين توماس ده يا ابني؟ بعد ما هتفوتني خلاص محدش هيقول لي يا ابو توماس. سامحني يا توماس، فراق صعب يا ولدي.
12: ليه كده يا ابو؟ انت اللي حببتني في المسيح وعرفتني طريق الكنيسة والصلاة وخدمة ربنا وزرعت فيا الإيمان. فاكر يابا؟ فاكر زمان وانا صغير لما كنا نقعد نرتله؟ مش ممكن أبداً.

0: سيبك يا يسوع، انا ماسك فيك ومثبت سجيني من الينبوع.
1: مش ممكن ابدا ابدا اسيبك يا يسوع، انا ماسك فيك ومثبت سجيني من الينبوع.
0: قول يا توماس.
2: مش ممكن ابدا ابدا اسيبك يا يسوع، انا ماسك فيك ثبت اسقيني من الينبوع.
0: ايوه كده، شاطر شاطر.
3: فاكر يا ابني بس كده تسيبني وانا في السن ده وانا ماليش معين ولا سند؟
4: الرب هو اللي بيعين، والبركه في ولاد اختي اهو كبروا وانت جبتهم برضو.
3: ولاد اختك من عيله تانية مش من صلبي.
4: يابا انا عايز امشي في طريقي وانا مراضيك انت وامي عشان تدعولي.
3: ما احنا بندعي لك يا ولدي، ولا تفكر ان انا ما بحبش الرب ولا واقف في طريقك عشان مصلحتي. لا، انت عارف قلب الاب والام.
4: عارف يابا عارف، وهو ده اللي مخليني مش عايز امشي وانتوا زعلانين ولا مش راضيين.
3: احنا راضيين يا ولدي، كل اب وام يتمنوا ابنهم يكون مرتاح، وانت اخترت الطريق اللي فيه الهنا والسعاده الابديه. صحيح هتبقى بعيد عن حضن ابوك، لكن قريب من حضن يسوع. ربنا يعينك يا ولدي ويصبرنا على فراقك يا توماس.
5: الوعظة كانت حلوة قوي،
6: والقداس كمان كان روحاني كتير.
7: كويس اني قابلتك يا سلام.
8: خير يا توماس؟
7: كنت هعد عليك بعد القداس.
8: انا عارف، عشان تسألني عن اصناف الدواء الجديدة وتقول لي
7: اخبار حياتك الروحية ايه.
8: مش كده؟ انت ما تعديش على صاحبك سلام غير لما تكون عايز تسأله على الحاجتين دول.
7: المرة دي كنت هودعك واشكرك على تعبك معاي في تعليم الكيمياء والطب.
8: استنى استنى يا توماس، بتقول ايه؟ تودعني؟ تودعني على فين؟ هتسافر؟ هتروح منفي اياك؟ ايوه طبعا، اطباء منفى احسن مني بكتير، اروح انا وين فيهم؟
7: انا مسافر اتعلم من الطبيب الاعظم.
8: هتسيب بلدك يا توماس وتروح عند الاجنبي؟
7: انت ما فهمتنيش يا سلام، انا مسافر عند حبيبي يسوع عشان اتعلم منه.
8: كيف يعني؟ هتموت؟
7: هموت عن العالم.
8: مش فاهم يا توماس، كيف هتموت عن العالم؟
7: أنا هتراقب يا سلام.
8: يا بوي هتسيب أبوك وأمك يا توماس، لكن مش غريبة عليك، مش أنت اللي زرعت جوايا محبة المسيح، مش أنت اللي علمتني كيف أصلي وكيف أصوم، مفيش حاجة غريبة عليك يا توماس، من حقك تسيب العالم وتترهب، وقال إيه؟ جاي تشكرني، أنا المفروض اللي أشكرك يا توماس.
4: اللي يحب ربنا كان له يحبه لحد ما يوصله. عندك حق يا توماس، وناوي تترهبن فين؟
9: انا هخرج لجبل شنشيف.
4: بس الجبل ده وعر قوي يا توماس، انا عارف انه سكناه الديابه والحيوانات المفترسه وقطاع الطرق واللصوص قاعدين فيه دايما على طول،
9: وسكنه برضه لباس الصليب.
4: اقول لك ايه يا توماس، ربنا معاك، بس اذكرنا في صلواتك.
7: صلوات العذراء والقديسين، ربنا معاك.

0: قدم شوية مشي. جرالك ايه؟ لسه السكة طويلة. كويني يا رب. ايه ده؟ لازم صليب. الصوت ده جاي من فين؟ الصحراء فاضية ومفيهاش غير الحجارة والرمل. يا بوي ده صوت ست بتبكي. ايه خبر؟ ايه بتبكي ليه؟
1: انت مين؟
0: واحد مما خليك ربنا.
1: طيب اسندني عشان اقوم.
2: قومي، حكايتك ايه؟
1: هكلمك ازاي بس كده وانت داير وشك عني؟
2: وانت عايز ايه من وشي؟ وداني سامعك. ها حكايتك ايه؟
1: حكايتي انا اسمي لؤلؤة، جارية من جواري شعبندر تجار البلد. سفت ستي وتركتني مع سيدي، ولما طالت غيبتها فعل سيدي معايا الشر وعشمني انه هيتجوزني ويخليني انا ست البيت دوت. وفجأة جت ستي، ولما عرفت ان انا حامل امرت سيدي انه يرميني في الصحراء انا واللي في بطني من غير اكل ولا شرب. يرضيك كده؟ يرضيك اللي انا فيه دوت؟ يرضيك كده اشوف قسوة الناس؟
0: المسيح يشفيكي ويرحمك.
1: لا لا غلبتني يا توماس، انا لسه الحرب بيني وبينك طويلة قوي. هي الصحراء نقطعك انت كمان؟
0: اسم صليب، هو انت عدو الخير؟ لينتهرك الرب. يا ساتر، هو انا جدك وجد حروبك يحميني منك خارج الصحراء والكون كله.
3: توماس يقول لك الرب: تقوى ايها المختار ولا تهتز من حروب الشيطان لاني معك. والان اتجه إلى جبل شمشير واسكن هناك، وحاول أن تقتني فضائل الرهبان لأنهم سبقوك في التجارب. تقوى يا حبيب المسيح.
4: ما قلت ليش يا ولدي انت اسمك ايه؟
0: توماس.
4: توماس؟ وجاي الجبل ليه يا توماس؟
0: عايز اترهبن يا ابونا.
4: كلت يا ولدي؟
0: اني صايم يا بنا لحد ظهور النجم.
4: هتعرف تشتغل في جد الخوص يا توماس؟
0: اتعلم يا بونا.
4: ايوه لازم تتعلم جد الخوص يا ولدي. جد الخوص هيعلمك الصبر.
5: وناوي تبتدي طريقك بين فين؟
0: من هنا من عندك يا بنا.
4: شوف يا ولدي، في جنب هنا قلايه صغيره، عايزك بعد ما تجدل شويه الخوص دول تروح تسكن فيها.
0: حاضر يا بون، بس انا ليا طلب يا بون.
4: قول يا ولد.
0: عايز اتعلم منك.
5: يا ابني انا عايز اللي يعلمني. هعلمك كيف؟
0: طيب يا بنا تبقى تطل علي.
5: خلي بالك من الحية.
0: هي القلاية سكنها حية يا بونا؟
5: لا يا ولدي، الحية القديمة. الحياة القديمة حتحاربك يا ولدي، لكن بقوة الصلاة والصوم واتضاع النفس حتغلبها. بقوة الرب حتغلبها.
0: فهمت يا ابونا.
4: يلا قوم يا ولدي.

0: دي بقى علشان تسلم مزاميرك، وعايزك تروح جلايتك علشان تشوف حالك.
1: حاضر يا بون. صلي لي يا بون.
2: السلام يا ولد.
3: يا رب إليك صرخت فاستمع لي، أنصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك.

0: كيف ده؟ احنا في صيام. معقول ابونا الراهب؟ لا لا لا لا، ايوه كده معقول. يحميني ربنا من افعال الشيطان والحية القديمة.
1: ايه يا توماس يا ولدي، سبوع بحاله من يوم ما دخلت قليتك لا تفتح بابك ولا تخرج منه غير مرة واحدة كل اسبوع. انا عايزك تتأمل في صنع الله يا توماس. شوف شوف يا توماس كيف الشمس تطلع من الشرق فتنور الارض كلها، وكيف الارض تبلعها في الغرب فيعم الظلام.
0: ايها الرب ربنا، ما اعجب اسمك على الارض كلها.
1: ايه يا توماس يا ولدي، قضيت ايامك كيف؟ وعدو الخير عمل معاك ايه؟
0: الحمد لله نشكر ربنا، بس في حاجة عايز اسأل عنها.
1: اسأل يا ولدي.
0: خطية محيراني قوي.
1: يا توماس يا ولدي، مفيش حد يحط يده على المحراس وينزل خلفه.
0: عارف يا ابونا، بس
1: ده فكر عدو الخير يا ولدي، عشان يلهيك عن عبادتك وصلواتك وصيامك. متستسلمش للأحزان يا ولدي، الأحزان عتاخدك لبعيد قوي، عتخليك تنام كتير وما تعرفش تسهر السهر الروحي مع الله. الأحزان تهدك يا ولدي. القديس لوقا البشير عيقول إن تلاميذ الرب راحوا معاه ليلة الصلب لبستان جثماني، وكان الرب يجاهد بقوة بحرارة في الصلاة، أما هم فكانوا نيام. ليه نيام؟ الحزن هدهم.
0: صحيح يا ابونا، عندك حق.
1: ينبغي ان تفرح بالرب دائما يا توماس. خد يا توماس يا ولدي شويه الخبز دول اقدلهم هنا.
0: حاضر يا ابونا.
1: الرب بيحبك يا توماس، عشان كده بعت لك الاب بيدون.
2: السلام لكم.
1: سلام والنعمه.
3: سلام والنعمه يا ابونا.
1: كيفك يا حبيبي المسيح؟ ازيك يا شنودة يا ولدي؟ ايه الغيبة الطويلة دي يا انبا بيجول؟
2: نشكر ربنا يا ابونا، وحشتنا كتير.
1: توماس داخل الرهبنة الجديد، باركه يا ابانا.
2: ربنا ينور حياتك ويباركك يا ولدي، ويجعلك نور وكوكب من كواكب البرية. وحيجي اليوم اللي حتكون فيه سراج الجبل المنير.
0: يا سيدنا انا مستاهلش، أني رجل خاطي.
4: كلنا خطاة، المسيح جاء عشان الخطاة مش الأبرار.
2: لشنودة ولد أختي، وحيد أبوه وأمه.
0: وكيف اترهبن يا سيدنا وهو صغير كده؟
2: أبوه جابهولي لحد الدير وسلمهولي باليد، وربنا يلبسه الإسكين.
0: ربنا يباركه. صلي من أجلي، طريق طويل.
2: الطريق الطويل يا ولدي ابتدي بخطوة، وأنت ابتديت خلاص.
4: كيف يا انبا بيقول هيبقى توماس كوكب الجبل؟ هو مش ناوي يتربن معنا؟
2: لا يا ولدي، توماس هيبقى من المتوحدين والسواح. ربنا اعلمني بكده، وحيكون بينك وبينه صداقة ومحبة قوية تتكلم عليها البرية كلها.
0: صلي من اجلي يا ابونا.
1: صلاة القديسين يا ولدي. خلاص نويت؟
0: بإذن المسيح.
1: روح يا ولدي، ربنا يجعلك بركة لكثيرين ويكثر من تلاميذك. وعلى فين العزم؟
0: بإذن رب المجد، جبل شنشيف.
5: ارشدني يا رب للمكان اللي عايزني أخدمك فيه. ارشدني.
6: توماس لسه في كواكب تانية لازم تقابلهم وتتعلم منهم.

0: أبوي ميخائيل، أنا طالب كلمة منفعة
1: وعايز نكلمك فيه يا ولدي.
0: طريق الحياة الأبدية.
1: طريق الحياة هو مسيرة الإنسان في العالم مع الله في طريقه للحياة الأبدية، اللي يسير في حياة الاتضاع والحب من شبابه لغاية شيخوخته يكشف له الله طريق الحياة.
0: ومين هو الإنسان الروحي يا أبوي؟
1: هو اللي يصلي لربنا دايما ويعلن انه خاطي ويطلب رحمته. هو الإنسان اللي ربنا يديله البصيرة الروحية ويضبط حواسه ويعيش بصمت وتكون أعماله من ثمار كرم المسيح.
2: كيف أتغلب على الرغبات الموجودة فيه يا أبانا؟
1: تموت عن العالم وتدفن نفسك في قبر الصبر والاحتمال. تستريح يا حبيبي، تتوقف فيك أعمال الجسد وثوراته وتنمو فيك الروح. وده يا ولدي مش هيتم غير بمرور الوقت والتدريب.
0: يا بوي، ايه الفضائل اللي اقتناها الاباء والمفروض يحاول انسان زيي يقتنيها؟
1: الفجر الاختياري يا ولدي، والزهد، والصوم والصلاة، الصوم لغاية المساء، وقراية المزامير 7 مرات في اليوم، واخيرا الاتضاع والحب يا ولدي.
3: وارشد روح الرب الانبا توماس الى مكان سكناه بجبل شنشيف ليبدأ جهاده متمسكا بالوصايا التي سمعها ممن سبقه.

0: Telebek olmam ya Rabbulallah. Men demet bittişli gezeden kırahla ebede. Ehli salav tesebim ya. Vallallah terehmü mügedlü fukus. Ummer ünlüm hel illek naşatak.
1: Ebedu handi ya fahir el-ezim. الرب هو اللي خلاص من الأخلاق. الرب حسن حياتي مما ارتعب.

غلبك النوم ولا ايه؟ كده يا توماس يغلبك عدو الخير. قوم قوم صلي لربنا يرفع عنك حروب الشيطان. قوم. الرب حنان ورحيم، طويل الروح كتير الرحمة، الرب صالح الكل ومرحمه على كل أعمال.

0: المسيح يسوع المسيح. اديني يا رب علم معرفتك، ثبتني في محبتك، احفظني يا رب من الشرير والشر. امين.
1: لانك حفظت كلام الرب سيحفظك الرب ايضا. ساعد التجربه العديده ان تاتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض، يقول الرب ساكن السماوات.
2: يا ابونا توماس، ابونا توماس.
3: اهلا اهلا اهلا يا ابوي.
4: اهلا يا ابونا.
3: باركني يا ابونا.
4: ربي يباركك يا ابونا توماس.
3: ايه يا ابونا، جاي منين ورايح فين؟
4: رايح على الدير، اصل الأنبا بيقول تنيح، ورايح اشارك في صلاه انتقاله.
3: الله ينيح روحك يا ابونا قديس. خدني معاك يا ابونا، ناخد بركته ونصلي مع ابونا شنوده.
4: بينا يا ولدي بينا.
5: الرب يعزيكم ويعزينا يا اخواتي. في انتقال الأنبا بيقول حبيب المسيح ورئيس درك العامل.
6: قلنا كلمة تعزية يا ابونا توماس.
5: الواحد مش عارف يعزي روحه ولا يعزيكم. الأنبا بيقول عمود من أعمدة الكنيسة، معلمنا كلنا، مرشدنا الروحي، يعجز اللسان عن ذكر فضيله، عزائنا الوحيد انه واقف دلوق قدام عرش النعمة بيشفع فينا. الموت يا احبائي انتقال، مش موت بمعنى الكلمة، يعني فناء وانتهاء. حياة جديدة مع المسيح وفي أحضان القديسين. ومن ساعة ما مات المسيح عنا بطل الموت وانكسرت شوكته بعد خطية آدم وحواء بفعل الحية، الخطية القديمة، الخطية الجدية. احنا يا اخواتي لازم ناخد من سيرته العطرة مثال لحياة القداسة اللي يكون عليها الراهب. اذكرنا يا أنبا بيقول حتى نلقاك في أحضان القديسين. أمين.
6: ربنا يبارك لنا فيك يا أبونا توماس ويعوضك تعب محبتك.
5: ربنا يعزيك يا أبونا شنودة، أنت ولد وتلميذه، دبر أمور أخواتك.
6: حملة تقل عليها قوي يا أخوي.
5: ربنا يعينك ويساعدك، ما تحرمنيش من زيارتك لي.
7: خليك معانا شوية يا ابونا توماس.
5: ربنا يباركك يا ابونا ويصة. شدوا حيلكم يا احبائي. يا ابونا مخيل راجع معايا الجبل؟
6: لا انا قاعد شوية مع الاخوة.
0: الرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، لانه على البحار اسسها وعلى الانهار هيئها. من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنجي القلب، الذي لم يحمل نفسه الى الباطل ولم يحلف بالغش، هذا ينال بركه من الرب ورحمه من الله مخلصه. باسم الصليب، ايه الراجل ده؟
8: عطشان ميه يا عطشان، اشرب يا عطشان ومنع على الغلبان اللي تعب الزمان وملوش صدر حنين. اشرب يا عطشان.
5: انت بتعمل ايه وايه اللي جابك هنا
8: عطشان؟ منع على الغلبان واشرب، اشرب يا عطشان.
5: انت حكايتك ايه يا ولدي؟
9: انا المنكوب، المنكوب في كل حاجه، منكوب في مالي ومنكوب في مرتي،

0: معاكم في مالي ومرضي.
1: احكي لي ايه حكاية النكبات دي؟
0: انا اسمي درميل، كنت راجل غني، تاجر قد الدنيا، متجوز وبكسب بالحلال. مرتي كانت ستة طيبة، ارجع من شغلي تقابلني بفرحتي وتزيل عني همي وتريحني. في يوم من الايام، شاخر يا حلمي.
2: مسا النور، النهارده سخرت قوي، كان في حاجه؟
0: مفيش حاجه، التجار كانوا كتير النهارده وربنا سهلها.
2: ربنا يفتحها في وشك كمان وكمان ويرزقك.
0: الله، هم دول الدعوتين اللي ريحوا الواحد ويجددوا نشاطي.
2: ابو ما احط لك تقفل.
0: اقول لك استني، خدي شيل دول معاك. مالك يا حني؟ في ايه؟
2: نفسي نفسي مش قادر اخد نفسي، ارجوك وصلني للسرير.
0: طب اتسندي علي، تعال
2: يسهر. ان الشمعة حتنتفي خلاص يا درميل. انا من زعلانة لاني حموت. لا، انا زعلانة لاني حسيبك لوحدك. لو كان ربنا رزقني بخلفة واحد ولا بنت، كنت روحت وانا متطمن عليك ان في حد حيونسك بعدي.
0: جرى لك يا حني، ما تقوليش كده، ربنا اكيد هيشفيكي. انا عارف، اكيد استهويتي. ايوه اكيد استهويتي.
2: لا اسمعلي كويس، فلوسك كلها في الصندوق اللي تحت السرير هنا.
0: ما تتكلميش احنا خالص. ها، ما تتكلميش خالص.
2: ربنا معاك يا احسن قلب، افتكرني وترحم عليا.
0: حني قومي.
3: ماتت حني، حزنت عليها كتير قوي، عطشان، مرتش شهور وجالي واحد من التجار وقال لي انت وحيد ولازم ان يكون لك واد ولا بنت يرحموك في كبرك. اتجوزتي رغم فرق السن اللي بيني، وقلت ان ربنا عوضني عن حنة مرتي. وعدت سنة طلباتها زادت، وكل ما اديها طلباتها تزيد، وعشانها ظلمت ناس كتير وغشيت وسرقت. في يوم من الايام نويت اسافر علشان ابيع بضاعة في بلد تاني.
4: مع السلامة. مع السلامة يا سيراميل، ما تعودش عليا، انت عارف اني ما اقدرش استغنى عنك المدة دي كلها.
0: حاضر، اشوف وشك بخير.
4: سيراميل اسمع، ما تنساش الحاجات اللي طلبتها منك.
0: انا يا حاضر
4: فاهم.
5: جبت لها الطلبات؟
0: انا رايح على المركب، افتكرت حسابات التجار فرجعت بسرعة علشان اجيبها. دخلت وتفاجأت باللي ما كنتش اتوقعه. تخيل يا ابانا، شفت ساعتها عزمت على جاتهم لحظة واحدة، شفت كل خطاياي وظلمي للناس وغشي، فسبتهم في خطاياهم وخ...
3: وخرجت للصحراء وقعدت أكفر عن خطاياي، وديني من يوميها بقالي سنين وسنين ماشي عطشان عطشان يا سيدني.
5: وإيه حكاية المية اللي بتسقي بيها الناس دي؟
3: اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم. آية وقعت في يوم قدام عيني، ومن يومها وكل المال الظلم والغش اللي أنا عملته بقيت أوزع بيه مية للناس. وأنا صح كده يا أبانا؟
5: ربنا يرحمك يا ولدي ويقبل توبة دموعك. ابكي ابكي كتير عشان ربنا يقبل توبتك، هو امين وعادل. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. عن اذنك يا ولدي.
0: على فين يا اباني؟
1: جبل شنشيف يا ولدي.
0: ممكن ابقى ازوركم؟
1: اهلا بيك يا ولدي في اي وقت.
0: واسم قدسك ايه؟
1: توماس يا ولدي. صلي لي يا ولدي. عن اذنك.
0: عن اللي هصلي لك؟ ده انا محتاج صلوات سكان البريه كله.
5: ربي والهي وحبيبي ارحم عبيدك الخاطئين، اشرق بنور وجهك عليهم عشان يعرفوا محبتك، انقذهم يا رب من ضيقاتهم ومن تجارب ابليس. عبدك درانيل طالب صلوتي انا الخاطئ، اغفر له يا رب زلاته وارحمه.
6: السلام لك يا حبيبي توماس.
5: ربي ربي وإلهي، أنا مستحقش إنك تطع بقدميك الطاهرتين. قال أنا توماس الخاطي.
6: وعرفك يا توماس أنه من أجل صلواتك الكثيرة أغفر لخطاة كثيرين، أما بخصوص طلبتك من أجل الجمال فأعلم إني قد غفرت له خطاياه من أجل اعترافه وندمه، لذلك لابد أن يعيد الأموال لأصحابه وكل ما أخذه بدونك حق من أي فرق.
5: لكن يا ربي الموضوع ده مر عليه سنين وهو دلوقت ما يعرفش إذا كانوا عايشين ولا لا.
6: ليحاول العثور عليه، إن كان أحدهم انتقل فليعطي ما له إلى أسرته.
5: ليكن أمرك يا ربي، أبلغه أول ما أشوفه.
6: السلام لك يا حبيبي توماس.

0: ميه يا عطشان، ميه يا عطشان، اللي تعبوا الزمان وملوش قلب حنين، ميه يا عطشان.
1: اشكرك يا رب.
0: ابونا توماس، ابونا توماس، ازيك يا ابوني؟ ازيك يا ابونا؟ ازيك؟
2: كيفك يا ولد؟
0: اجيب لك ميه.
1: تشكر يا ولدي، تشكر.
0: ازيك يا ابوني؟
1: رسالة من ربنا.
0: ليني؟
1: يوريك يا ولدي.
0: قول يا ابونا، قول، عزيني.
3: ربنا هيقبل توبتك لو رديت المال اللي اخدته لاصحابه.
4: يا ابوني، ده شيء بقاله سنين وناش دراني هم فين دلوك.
3: اذا ما لقيتهمش رد المال لاولادهم او للتقيه من اهلهم، واعترف وتناول، واذا حبيت تترهبن تعال هرهبنك.
0: انا يا ابوني، انا في الرهب؟ انا ربنا يخليك يا ابوني، ربنا يخليك. يا فرحتك يا درميل، يا فرحتك يا درميل، كتر خيرك يا ابوني، كتر خيرك.
5: خبر ايه يا اولاد؟ في ايه؟
6: جينا ناخد بركتك يا ابونا، ارحم ابني وصلي له عشان الرب يشفيه.
5: طب تعالي تعالي جنبي. ايه يا ولدي؟ مالك؟
7: عيني يا ابونا.
5: من عينك يا ولدي؟
6: جاموسه ضربته بديلها يا ابونا، شقتها.
5: جاموسه تعمل فيك كده؟ عايز هتخف؟
7: يا ريت يا ابونا. ايوه عايز اخف.
5: وعارف ان المسيح بس هو اللي يقدر يخففك؟ لا توماس ولا غيره.
7: عارف يا ابونا.
5: الرب يشفيك حسب ايمانك يا ولدي. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين.
7: عيني خفت يا ام، عيني. ابونا توماس خفت عيني.
5: معقول ابونا توماس تاني؟ ربنا يسامحك.
7: المسيح شفاني، رب يسوع هو اللي شفاني. اشكرك يا رب.
5: ايوه كده.
8: يا ام حني، ام حني،
6: مين بينادم؟
8: انت فين يا ام حني؟
6: انا اهو. اتفضل.
8: يزيد فضلك يا ام حني، احنا مش جايين نتضايفوا، احنا جايين عايزين نعرف فين مكان الراهب البركه اللي شفالك ولدك حني.
6: الانبا توماس؟
8: ايوه الانبا توماس.
4: ايوه هو الانبا توماس،
6: في جبل شنشيف هناك، في مغاره جوه الجبل.
4: خدينا ليه. ربنا يخليك يا ست، طهر هيموتني، مش قادر.
6: انت هتقدر تطلع الجبل؟
4: هطلع يا محنى، ربنا هيقويني، والبركة في ابني جورجيوس، هستند عليه.
6: اهي جلعته دي.
9: الانبا توماس اهو يا ابا، شد حيلك.
4: يا انبا توماس، يا انبا توماس، يا انبا توماس، يا انبا توماس، صلي ربك يرفع عني ويعني.
5: هي خبرين مالكو؟
4: ظهر يا سيدنا، مش قادر، اجست منه، لا اقدر ازرع ولا قادر امشي ولا اقوم ولا اقعد.
5: وجيت لغايه هنا عشان تقابل الحقير توماس؟
4: يا سيدنا، ده انت حبيب المسيح، كيف تقول على نفسك كده؟
5: عايز ايه يا ولدي؟
4: عايزك تطلب من المسيح، وانا مؤمن انه مش هيرد لك طلب. قل له عبدك عازر، الوجع ماسكه ليل ونهار، لا ياخد ودعته، لا يشفيني. قل له عبدك عازر، الوجع ماسكه ليل ونهار، لا ياخد ودعته، لا يشفيني.
5: ما تبكيش يا عازر يا ولد، انت اللي عملت في نفسك كده.
4: كيف يا سيدنا؟ انا برضه
2: لا يا سيدنا، ده سلم البيت فيه درج سايب وجع بيه.
3: اسمع يا عازر، اخوك ليك قد ايه من باقي حق الارض اللي ورثتوها؟
2: قول لابونا واعترف.
4: له كتير يا سيدنا.
3: اخوك فقير ومش لاقي يوكل عياله.
4: صح يا سيدنا.
3: اديله نصيبه من مرسومه واعترف وتوب والرب يشفيك.
4: كتر خيرك يا سيدنا، انا فعلا راجل طماع وخاطي، ظلمت اخوي واولاده. سامحني يا رب، سامحني يا رب واغفر لي.
3: ما دام اعترفت بخطيتك الرب شفاك. انزل الجبل بصحتك وعافيتك.
4: طب خليني يا ابونا.
3: لا، الرب شفاه.
4: اشكرك يا رب، اشكرك يا رب.

0: جربنا على لسه يا جوتسابونا.
1: لا لسه الجبل طلعه مش سهل يا معلم.
0: الله لا يسامحك يا اللي في بالي.
2: ازيك يا ابونا؟ سلام يا ابونا.
1: سلام ونعم يا بنتي. سلام ونعم يا بنتي.
0: يا صوت الحلو دي، انت مين يا حلوه؟
3: انا صار.
4: وانا علي صباط.
0: ساره مرات ابونا ابراهيم، وعلي صباط ام يوحنا.
1: بلاش هزار يا معلم، قولي لي يا بنتي الراهب توماس روحوا له منين؟
3: من هنا تمشي طوالي وبعد كده تحود يمين.
0: قولوا لي يا حلوين، انتوا بتعرفوه؟
3: بنزوره انا وابويا كتير، لما تقابلوه بتخلوه يصلي لنا.
1: ايه يعني لسه الطريق طويل؟
3: لا ادخله من عند الصخره الكبيره توصلها على طول.
0: كبيره ولا صغيره، المهم اللي هيشوفها يا جود سابونا.
1: ربنا يبارككم.
5: هي دي جايلايتو.
6: خبر يا جود سابونا، يعني مكتوب عليها توماس.
5: وبعدين المال معاك يا معلم، انده المال عليه.
6: يا ابونا توماس، يا ابونا توماس،
5: ابونا توماس.
7: مين بينده على توماس؟
6: هو ولد
7: ابونا لوكا. كيفك يا ابونا لوكا؟
6: كيفك يا ولد؟
7: والمعلم مرقص.
6: كيفك يا ولد؟
7: كيفك يا معلم مرقص؟ كيفك وكيف احوالك وكيف تلاميذك؟
6: كلاتهم بيسلموا عليك يا ولدي، كلاتهم بيسلموا عليك، صيدك وصل عندينا، والولد كلاتهم عايزين يقلدوك يعملوا زيك.
7: الله يخليك. ايه الزيارة العزيزة دي؟ اتأخرت عليا كتير، كنت مستنيكم من زمان.
6: خبر يا جود سابونا، هتسيبنا واقفين برا كتير.
7: اتفضل اتفضل.
6: الله لا يسامحك اللي في بالي. قل لي يا ابو لوجا، توماس ولدي عجز زيك دي؟
8: جرى ايه يا معلم؟ انت لسه شباب.
6: شباب ايه يا ولدي؟ ما خلاص جيلي وجيل ابوك وجيل ابونا راحت عليهم خلاص.
7: تسمح لي يا ابوي اغسل الجيب؟
1: لا مش معقول يا ولدي. لا
7: ليه يا ابوي؟
1: ايوه يا ابني، بس
8: مش انت اللي كنت بتقول اتنسم وريحة المسيح الزكية كما سلك ذاك ينبغي ان يسلك هذا ايضا؟
7: ما تحلمونيش من البركة دي.
6: ها يا ابونا، هتقول له ولا كلاني؟
1: طول بالك المال يا معلم، الواحد محتار.
8: ما تتعبش روحك يا معلم ولا تحتار. اني بلغني وفاة أبوي، وبلغني قد ايه تعبته معاه. الله ينيح روحه ويعوضكم تعب محبتكم.
6: ايوه يا ولدي، ربنا ينيح روحه ويكون مكان الفردوس مع ابونا ابراهيم ويعقوب.
1: ربنا عزيك يا ولدي.
8: نشكر ربنا يا ابونا، ما هي دي حياة الانسان، دخان يظهر قليلا ثم يضمحل.
1: عندك حق يا توماس يا ولدي،
6: ربنا يجعل اخرتنا صالحه يا ولدي.
8: وكيف حال امي؟
1: اقول لك ايه يا ولدي، اهي قاعده حزينه وبتبكي وبتقول ما بقاليش حد.
8: كيف امي تقولك دي؟ كيف بنت المسيح تقول ملهاش حد؟ والمسيح راح فين؟
6: بقول يا توماس يا ولدي، ابقى انزل عزيها.
9: ربنا يدبر يا معلم مرقص.
6: انما قول لي يا ولدي، انت دريت منين ان ابوك مات؟
8: الرب عزاني
10: كده برضو يا توماس. ما تاخدش عز ابوك، ده مات وهو بينده باسمك.
8: ابوي راح السماء يا ماما،
10: ده اللي وصك بيه ربنا يا ولدي. تسيبنا كده لا حس ولا خبر.
8: يا امي صدقيني، انا كنت عارف عنكم كل حاجه.
10: ولما احنا اخبرنا بتوصلك ما عرفتش ان ابوك بيموت؟
8: عرفت يا ماما.
10: وما جيتش ليه يا ولدي؟ يرضيك ان الغرب ياخدوا عزا ابوك؟
8: انا مش عايزك تزعلي مني يا ماما، انا بحبك قوي، بس بحب ربنا اكتر. تنسيتي كلام الانجيل.

0: حد حب أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة أو ولد أكتر منه ما يستحقوش.
1: يا ابني أنا عجزت خلاص، ما عدتش أشوف قدامي، والبيت زي ما أنت شايف فضي علي.
0: لا يا ما، البيت عمره ما حيفضى عليكي، المسيح معاكي والملائكة حواليكي، وصدقيني أنا هطمن عليكي.
1: توماس، توماس، أنت فين يا ولدي؟ توماس، اسم الصليب، أنا كنت بحلم ولا إيه؟ الظاهر إن أنا اتجننت خلاص.
2: افرحي يا أم توماس، ولدك من السواح.
1: من السواح؟ ولدي أنا، دي بركة كبيرة يا ربي، أنا ما استاهلهاش.
3: يا أم توماس، يا أم توماس، إيه الحكاية ومش هنا ولا إيه؟ أما طول أشوف في إيه؟ يا ترى رحت فين يا أم توماس؟ ده لما صدقت طلعت الجبل كان نفسي اجيب لك واتكلم معاك، هقعد استناك بقى. يا ترى رحت فين يا أم توماس؟ هنقعد استناك بقى.

0: مين بيندى؟
1: مسك الصليب. أما توماس؟
0: إيه يا ولدي؟ في إيه؟
1: أنا راهب بسادة من سكان الوادي.
0: إيه يا بسادة يا ولدي؟ مالك يا بسادة؟
1: لكن كيف ده حصل؟
0: مالك؟ متلخبط ليه؟
1: أنا طلعت جوا القلاية ما لقيتكش، يعني القلاية كانت فاضية.
2: هو برضه يصح تطلع الجلالي كده من غير إذن؟ دي أصول الرهبة. أنا برضه
1: حللني يا سيدنا، أنا آسف.
0: الله يحلك يا ولدي، تعال. ومين قال لك يا ولدي إني أنبا ولا سيدنا؟ أقعد يا ولدي أقعد.
1: الناس كلتها بتناديك بكده
2: يا ولدي. أنا راهب بسيط زيك وأقل منك كمان.
1: العفو يا سيدنا، ده تواضع كبير.
2: برضك هتقول يا سيدنا انت حر بك. كنت جاي لتوماس ليه؟
1: كنت جاي لك عشان تصلي لي، محاربات الشيطان كتير علي.
0: ربنا معك يا ولدي.
2: يا سيدي وحبيبي ملك الملوك ورب الأرباب، ارحم ضعفي. اداني الناس لقب ما استحقوش. أرجوك يا سيدي اقبل نفسي وروحي تحت رجليك. أنا ما بشتهيش الكرامة الكبيرة دي، أنا عايز بس أكون عبدك وخدامك.
3: أكسيوس أكسيوس، مستحق مستحق أن تدعى الأنبا توماس.
4: اسمع يا أوسى يا ولدي، أنا خارج في سرحة لإخواتك المتوحدين، عايز أرجع ألاقي الدير زي ما هو. الجوانين جوانين، ما تتغيرش.
5: حاضر يا سيدي.
4: ربنا يباركك يا ولدي.
5: رجاء محبة يا سيدني، بلاش تتأخر عننا.
4: هو بيد يا ولدي، زي ما بيريد ربنا نرجع، كمان يوم كمان سنة ما رجعش أبدا. احنا ملناش في كده يا ويصة.
5: أخطيت يا سيدني، بس نيافتك ليك حضورك عني مع الإخوة، والرهبان بصراحة محتاجين لك أكتر مني.
4: مش وقت تواضع يا أبونا ويصة.
5: بس أمانة يا سيدني، لو حتشوف لمبة توماس حبيبك قول لويصة بيسلم عليك وبيقول لك صلي من أجله.
4: حاضر يا ويسا ولدي، أبلغه.
5: بالسلامة يا سيدي.
4: بالسلامة يا حبيبي.

0: المسيح معك يا سيد.
1: شو بقى يا أنبا توماس، أنا جاي أحكي لك وأخذ رأيك.
2: خير يا أخوي.
1: مستور وأتباعه وأكلين عقل الإمبراطور
2: والبابا كرولوس خذ علبة من الموضوع ده.
1: إيه يا أخوي، أبونا مات تبلغوا بكده.
2: وجوابه كان إيه؟
3: بعت رسالة للإمبراطور بيطلب فيها عقد مجمع للرد على أصحاب الطبيعتين، وعلى رأسهم نسطور ناكر لاهوت المسيح له المجد.
2: ربنا يفتح قلب الإمبراطور عشان يشوف الحق.
3: إيه قولك أنت يا أبونا توماس؟ أنا خايف لسمون بدعة نسطور تنتشر بين الشعب.
2: عندك حق يا شنوطة يا أخوي، بغلطة واحدة دخل الموت للعالم كله. لازم نحارب الحرادقة دول. المسألة مسألة إيمان يا أخوي.
3: كيف بس هنرد عليهم؟
2: عندك ولادك، وعيهم وعلمهم كيف يردوا على البدعة النسطورية، وينزلوا للشعب يشرحوا له حقيقة الإيمان ويثبتوا فيه. واني من جهتي هعلم كل ولادي عشان يبلغوا الشعب ويوعوه لمحاربة الإيمان الفاسد.
3: عندك حق يا أم توماس.
2: لكن قبل كده لازم كلنا نرفع صلوات عشان ربنا يفتح عيون الإمبراطور والشعب ويعرفوا مين هم أعداء المسيح.
4: ربي وحبيبي يسوع المسيح، ارفع عن شعبك هذه الغمة، اظهر حقيقة مجدك. انت الاله الحقيقي، ضابط الكل وابو الكل.
3: اعطي يا رب لشعبك المعرفة الحقيقية، واكسر شوكة الهراطقة والمفسدين. ارفع يا رب راية الإيمان السليم كي يمجدك شعبك مع الإمبراطور. كن يا رب وسط ولادك الأرثوذكسيين، وقف معاهم يا رب.
4: وعن طبيعة سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح، ستنا العذراء ما ولدتش إنسان عادي، لا، ولدت ابن الله المتجسد. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، يعني أخذ جسدنا وطبيعتنا عشان يخلصنا.
3: ويذكر لنا مرقس الرسول ان رئيس الكهنة عندما سأل السيد المسيح وقال له هل أنت ابن الله، فرد عليه يسوع وقال نعم أنا هو. وسوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. ومن ده يا أولادي نعرف إن اللاهوت والناسوت لم يشبهم اختلاط أو امتزاج أو تغيير، فربنا هو واحد بناسوته وبلاهوته.
5: البابا كرولوس السكندري مستاء جدا من اللي حاصل. نسطور وأتباعه منتشرين في كل مكان وبيدعوا لدعوتهم، وأساءوا إلي أكبر إساءة.
6: الرأي رأي مولاي.
5: وانت رأيك إيه يا أرديموس؟ بأمرك إنك تتكلم وبديك الأمان.
6: اتكلم يا أرديموس، ده أنت رئيس حرس الإمبراطور، والإمبراطور ادالك الامان. قول ما تخافش.
7: بيقولوا يا مولانا.
5: بيقولوا ايه الشعب عني؟ بيقولوا ايه؟
7: بيقولوا ان الامبراطور اتبع طريق الشيطان.
5: وطبعا الشيطان يقصدوا بيه نسطور.
7: الحقيقه مش نسطور وبس.
5: ها؟ امال يقصدوا مين؟ يقصدوا انا كمان؟
7: العفو يا مولاي، المقصود مستشار
5: كان ديديان. المره دي مش هرحم حد. لا البابا كرولوس ولا نسطول ولا الشعب كله.
7: والشعب ذنبه ايه يا مولاي؟
6: استأذن يا مولاي.
5: سيبني وراح على فين ايها الشيطان؟
6: مولاي
5: اذهب للجحيم.
7: مولاي القضية دي لابد من حسمها.
5: فعلا لابد من حسمها. كانت ديان بصفتك اخو الشيطان هدوا الامور. القضية مش قضية نسطور والبابا كرولوس. القضية شغلة الشعب كله.
6: أمن يا مولاي.
7: مولاي
5: في ايه؟
7: رسالة من بابا كرولوس بابا الاسكندرية.
5: وريني ياك الرسالة دي تحل المشكلة.
7: اعتقد يا مولاي ان البابا كرولوس راجل حكيم.
5: هنشوف.
7: خير يا مولاي؟
5: زي ما توقعت. البابا كرولوس طالب عقد المجمع.
7: ونعم الحكمة.
5: يعني رأيك اني اوافق؟
7: الحقيقة يا مولاي القضية دي مش هتتحسم الا بالمواجهة.
5: فعلا عشان نخلص.
2: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم الى يوم يبدي قولا وليل الى ليل
0: يظهر علما
2: يظهر علما. انتوا مين يا اخواتي؟
8: احنا ولاد الانباشنوله جينا قصدينك يا ابانا ناخد بركتك.
9: خلينا يا ابانا احنا مش نجلي اذا كنت بتصلي ورحنا معك لسمائية.
2: الله يحللكوا يا اخواتي. وكيف الانباشنوله؟
9: الانباشنوله سافر وبعت معنا رساله بيقول لي قدسك صلي من اجل الايمان.
8: وانه رايح مع البابا كرولوس لمواجهه نسطور واتباعه قدام الامبراطور.
2: ربنا يعينه ويساعده على تثبيت الإيمان الصحيح.
10: سلام يا والدي. سلام أيها الإمبراطور العظيم.
11: صغيرتي باتريشيا سلام ونعمة.
10: مالك يا والدي؟ شايفك مهموم.
11: أقولك إيه، أمور الحكم.
10: أنا كمان مهمومة يا والدي.
11: مهمومة ليه؟ في حاجة تعباكي؟ قصدي حد مضايقك؟
10: البابا كرولوس موجود في السجن.
11: السجن؟
10: هو وكل اللي معاه.
11: مين اللي قالك الكلام ده؟
10: بلغني ان كان ديديان سجنهم.
11: مش ممكن. حتى لو كان ده حصل لابد ان كان ديديان كان مضطر. يمكن خايف عليهم من اتباع نسطور ولا حاجة.
10: اذا كان ديديان نفسه نسطوري.
11: كل واحد يا بنتي حر في عقيدته. سيبك انت من الامور دي.
10: انت مش عارف يا والدي ان انا وامي بنحب البابا كرولوس وبنحترمه قد ايه.
11: عارف، وعارف كمان انك في سن لابد انك تهتم بامور تانية. استمتع بشبابك وجمالك.
10: الشباب والجمال بيروح لكن كلام الرب هو اللي بيفضل.
11: انت لسه صغيرة. الامور الدينية دي من اهتمامات كبار السن.
10: يقول الكتاب اذكر خالقك ايام شبابك. أرجوك يا والدي افرج عن بابا كرولوس حالا.
11: خلاص لحد ما تنعقد المناظرة بين البابا كرولوس ونسطور عايزك يا بنت تهدي وتشوف اهتماماتك.
10: لا أنا هروح أصلي عشان ربنا ينور قلب الإمبراطور ويخليه يعفي عن البابا واللي معاه. عن إذنك يا والدي.

0: ويه لنجان كويني.
1: كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه.
2: ايش معنى الرهبان اللي كانوا عندك؟ احنا كمان عايزين نغني. يا ليل يخبر القليل
0: دي زيطة.
1: اسمع بقول لك ايه، احنا بنعرف نغني ونضرب مزيكا كمان وبنعمل كل حاجة.
0: تعرف وتعملوا كل حاجة؟
3: طبعا.
0: طب قولوا ورايا، نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: الله ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.
1: توماس يا حبيبي.
0: أيوة هرم عبدك سامع.
1: قم الآن وخذ معك ماء وزاد واتجه إلى الطريق الضيق، ستجد هناك عائلة وثنية، أنقذهم وكلمهم بكلام الحياة الأبدية.
2: أرجوك يا سيد الكاهن
3: انقذنا. سيد الكاهن أرجوك انقذنا بحق الآلهة، أرجوك أرجوك.
4: إيه اللي حصل لكم؟
3: هجم علينا قطاع الطرق يا سيد الكاهن وخد كل اللي حالتنا. أرجوك شوية مي بين شفايف بنتي الصغيرة دي عشان خاطري، بلاش يا وارجوك اوعدك هضحي للالهه بكل ما املك.
4: انا ما معيش ميه تكفيني وتكفيكم.
2: شويه ميه ارجوك للبنت.
4: انا مسافر بعيد والميه اللي معايا يا دوب تكفيني.
5: ايبوك من الشفاف بشويه ميه.
4: شي
3: الرحمه شويه ميه ارجوك ارجوك. كتر خيرك انت مين؟
0: انا عبد من عبيد يسوع المسيح.
6: يسوع المسيح؟
3: مين يسوع المسيح دي؟
0: يسوع المسيح الناصري المصلوب.
6: معقولة انتوا بتعبدوا الناصري وعملتوا فينا كده واحنا اللي كنا فاكرينكم اعدائنا؟
0: ربنا يا ستي بيقول حبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم، مش كده وبس، لا بيقول احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى منقذيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم.
6: ايه التعليم الجميله دي؟
3: نوعدك لو عشنا نخش ايمانكم.
0: وانا مستعد اشرح لكم حقيقه الايمان المسيحي بعد ما تاكلوا وتستريحوا.
4: اسعد الله ليل الامبراطور.
7: ارتيموس
4: بلغوني انك طلبتني يا مولاي.
7: فعلا
4: خير يا مولاي.
7: ارتيموس ايه اللي في دماغك؟
4: من جهه ايه يا مولاي؟
7: من جهه اللي احنا فيه.
4: تقصد جلالتك المناظره بين البابا كرولوس والنسطور؟
7: ايه رايك؟
4: رأيي انك تؤمر بعقد المناظرة فورا.
7: انت شايف كده؟
4: ايوه يا مولاي، الشعب اللي بيأيد البابا كرولوس لما يعرف ان اتباع نسطور اخفوا عن الامبراطور حقيقة الامور وان الامبراطور امر بعقد المناظرة فورا ده هيرضيهم.
7: فعلا رأي صائب
4: مولاي.
7: في ايه؟
4: في اتنين اسقفة طالبين يقابلوا جلالتك يا مولاي
7: دلوقت. اتنين اسقفة؟ ايه الحكاية أرديموس؟
4: مش عارف يا مولاي، لكن ما قالوش هم مين؟ نعم يا مولاي، اسقف ملتين واسقف انطاكيا.
7: يا ترى دول جايين ليه؟ دول من اتباع نسطور.
4: يمكن فاهمين انهم ممكن ياثروا على جلالتك.
7: يجوز. عموما دخلهم واشوف ايه الحكايه. مرحبا بالاسقفين الجليليين، اسقف ملتين واسقف انطاكيا. يا ترى ايه الامر المهم اللي خلاكوا تيجوا تتنازلوا وتقابلوا الامبراطور في وقت زي ده؟
8: رعى الله الامبراطور.
7: اظن وجودكم هنا بسبب اللي حصل في الامبراطورية.
8: نعم ايها الامبراطور الجليل.
7: خير.
4: انتم مش من اتباع نسطور؟
8: نعم ايها القائد، لكن جئنا لنعلن امام الله والامبراطور انه بالرغم من صداقتنا الحميمة لنسطور إلا أننا قبل كل شيء خدام كلمة وملزمان بإعلان الحق

0: وإيه هو الحق؟
1: الحق هو أن البابا كيرلس على حق يا مولاي.
0: شيء عجيب، تضحوا بصداقتكم لنستور.
2: يا مولاي، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس.
0: أنتم بكده بتعلنوا تأييدكم للبابا كيرلس؟
1: نعم يا مولاي.
0: أظن يعني الأوان لعقد المناظرة.
3: فهمتوا دلوقتي حقيقة إيماننا بيسوع المسيح اللي قال لي خراف من حظائر أخرى.
4: إحنا كنا غلطانين، محدش كلمنا عن يسوع المسيح قبل كده.
5: وإحنا يا أبويا توماس عايزين نخش الحظيرة.
3: لما توصلوا البلد بالسلامة روحوا لأبونا زكريا، خليه يعمدكم. قوموا نصلي.
5: يدك يا ولد.

0: نشكر ربنا، اسجد له على سلامتك وسلامة أبونا وسيدنا الأنبا كرولوس بعمود قوي وشديد من أحمد الكنيسة، حقق نصر كبير على الهرطوج نسطور.
1: تعرف يا أنبا توماس، دي أكبر محنة مرت بيها الكنيسة، لكن نشكر ربنا بإرادته عشان المجمع المقدس يقرر مقدمة لقانون الإيمان. نعظمك يا أم النور الحقيقي.
0: نعظمك يا أم النور الحقيقي.
2: المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل.
3: ليش؟
4: يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
5: يا ابونا توماس،
6: خبر ايه يا ولد؟
5: جيت لك الجلاية اكتر من مرة عشان اقابلك، معرفتش.
6: وعايز ايه مني؟
5: بنتي يا ابونا توماس بقالها اكتر من سنة متجوزة ومسكها صداع في دماغها، لا بينيمها لا ليل ولا نهار، جوزها ما قعدش طايقها، عايز يطردها من البيت. ارجوك ارجوك شيلها ارجوك.
7: انا برضو اللي حش فيه الطبيب هو الله يا ولدي. وبعدين انا ما بنزلش العالم. انت ساكن فين؟
5: جنب النهر، اول بيت على اليمين.
7: معلش يا ولدي، صلي لها وربي يتمجد معاها. هي اسمها ايه؟
5: رعوس.
7: رعوس
5: برضو معلش اديلها.
7: صلي لها يا ولدي في الكنيسة وربنا يسمع منك.
8: آه يا راسي، شفيني بقى يا رب. انت مين يا بونا؟
7: كيفك يا رعوس؟
8: ازاي قدسك يا بونا؟
7: ايه اللي وجهك يا رعوس؟
8: راسي يا بونا الصداع هيفتكها.
7: بقالك قد ايه ما تناولتيش يا رعوس؟
8: بقالي كتير قوي يا بونا، نفسي اتناول لكن ما بلي التحيلة، مش قادرة.
7: طيب قالي براسك

0: اللي اتشفعت لي قدام عرش النعمة وبعتتني ليكي عشان اشفيكي. لازم تتناولي، فاهمة؟
1: انت فين يا بونا؟ طب انت مين؟ طب قولي، قولي انت مين يا بونا؟ يا مرعوز، يا مرعوز، يا مرعوز، مالك يا بنتي يا حبيبتي، مالك؟ مالك يا بنتي؟ وين ريحة البخور دي؟ ابونا جو شفاني يا امه، ابونا جو شفاني. ابونا مين يا بنتي؟ بونا مش عارفة، مش عارفة يا امه، مش عارفة. على سلامتك يا بنتي، الحمد لله على سلامتك. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب.
2: ايه بتزغرت ليه؟ ابونا توماس ما رضيش يجي معاي.
1: تعال شوف يا مرعوز، بنتك خافت.
2: خافت؟ ما انا صار نطلع النهارده في الكنيسه وترديش الست الحضرة علشان تتوسل لربنا يشفيها.
1: ابونا جالي وصلاني وشفاني.
2: ابونا مين يا بنتي؟
1: مش عارف، مش عارفه يابا ابونا مين.
2: شكلي ده
1: هو كده يابا، سنه كبير وعينيه وسمه.
2: ابونا توماس، طباك يا ابونا توماس.
3: ربي وحبيبي يسوع المسيح، كفاية علي كده، كفاية علي في العالم. اشتقت ليك يا رب، خدني ليك يا ربي.
4: انا موجود معك يا توماس.
3: ربي وإلهي، تعبت من جسد ده، حررني يا رب، خدني ليك يا حبيبي.
4: لم ينتهي جهاد البعث يا توماس.
3: ليتمجد اسمك يا رب، ليتمجد اسمك يا رب، ليتمجد اسمك يا رب.
5: سيدني، يعني لمبة توماس ما جاش يزورنا تاني. انا فاكر اخر مرة جه في عزا لمبة بجول.
6: كان على لمبة توماس يا حبيبي بيعشق حياة الوحدة وما عايش يفوت جليت ابدا، لكن احنا كنا بنحبه عشان نقديه تعبينه معانا.
5: صدقني يا سيدني، مشتاق ازوره واتكلم معاه واقعد عنده يوم ولا اتنين.
6: وماله يا اخوي، ما كل اخواتك بيزوروه والانبا توماس بيقابلهم كويس ويرحب بيهم.
5: بس يا سيدني ما عايز اسيبك لوحدك.
6: بلاش حدد واهي، عايز تروح قوم روح، وقول لشنودة بيسلم عليك وهيجي لك قريب باذن ربنا يسوع.
5: امرك يا سيدني.
3: تعرف يا ويسا يا ولدي، انا عملت قفف كتير اليومين اللي فاتوا دول.
5: ربنا يديك الصحه يا انبا توماس.
3: صحة؟ ما خلاص يا بوي، قربنا على النهاية
5: يا بونا. ربنا يديك طولة العمر. بحق لمبة شنودة بيقول انه عايجي قريب عشان يزور قدسك وبعت معايا السلام.
3: مشتاق ليه كتير، سلم عليه وقول له عايز اشوفك قبل ما اسافر.
5: تسافر؟ سافر على فين يا ابونا؟
3: لا ده مشوار طويل.
5: ربنا يجيبك بالسلامة
3: يا ولدي. هتدعي علي ليه؟
5: امال اقول ايه يا ابونا؟
3: قول سافر وارتاح هناك.
5: سافر وارتاح هناك، بس ما تحرمناش نشوفك، وابقى بص علينا.
3: هتشوفني، هتشوفني اكيد يا ويسا يا ولدي.
5: قول لي كلمة منفعة اقولها لاخواتي الرهبان المبتدئين.
3: قريت عن اباء قالوا طوبى اللي بيحرق خديه بدموع محبة الرب، لان ميته تلين الارض الناشفة.
5: طب وإيه أجمل شيء في حياتنا يا أبونا؟
3: مفيش حاجة تساوي حلاوة معرفة الرب، وحلاوة معرفة الرب يسوع ما تسكنش في جسد يحب الراحة، وهي دي حلاوة

0: الجهاد.
1: ربنا ينفعنا بصلاتك وعلمك يا امبتوماس.
2: قابلت الامبتوماس وخدت براسته يا اخوي؟
1: ايوه يا سيدنا، وبيسلم على نيافتك كتير وبيقول لازم انا اشوفك قريب قبل ما اسافر.
2: سافر؟ سافر روح على فين؟ اسيب جلايته لمين يا حبيبي؟
1: ما عارفش يا سيدني، كلام لمبتوماس كان غريب قوي.
2: كيف غريب يعني؟ ما فهمش.
1: بقول لا تروحي وترجع لنا بالسلامة يا امبتوماس، ده اللي بتدعي عليا ليه يا ولدي.
2: فهمتك يا توماس، فهمتك. اسمع يا يوسف يا ولدي.
1: نعم يا سيدني.
2: انا هروح لمبتوماس، يمكن اتأخر شوية. خد بالك من اخواتك، اصلي من اجلي يا حبيبي.
1: صلوات القديسين. حاضر يا سيد.
3: يعني خلاص يما نسيب البيت؟
4: معلش يا حبيبي، بأمر الله ربنا يسامحه صاحب البيت.
3: ونروح على فين ياما؟
4: أرض الله واسعة يا ولدي.
3: لكن أنا مش عايز أمشي من هنا ياما، أرجوكي ربنا يخليكي.
4: يا حبيبي أشرة البيت اتكسرت علينا 17، كتر خيره إنه استحملنا.
3: طب ياما خلينا لبكرة.
4: ليه بس يا حبيبي؟ ما النهاردة زي بكرة.
3: ياما عشان خاطري أنا عايز أنام الليلة دي في أوضة المرحوم أبويا.
4: حاضر يا ولدي، ربنا يهدي وما يجيش يطردنا.
3: يا رب يا امي، صلي وانا هصلي معك. يا رب، انت عارف انا قد بحب البيت ده، لانه فيه ريحة ابويا اللي كان دايما بيعلمي الصلاة وقرايتي الانجيل. يا رب ما تخليش صاحب البيت يطردنا، امين.
5: الفلوس هي يا ابونا، دول تمن العشر جفف.
6: كام دول يا ولدي؟
5: دول عشر دنانير يا ابونا.
6: عشر دنانير. طيب اطلب منك خدمة.
5: امرني يا ابونا.
6: انت هتعاون من طريق البحر ولا الجبل؟
5: اللي تحبه يا ابونا، التنين انا حافظهم كويس.
6: عال عال، امسك يا ولدي الفلوس دي، تديها لمرات راجل بيته على البحر وتقول لها ربنا سمع صلاة ابنك، الفلوس دي تصلح بيها المركب وتصطاد، وما تسيبوش البيت، وربنا هيبارك بإذن الله.
5: حاضر يا ابونا. تؤمر بحاجة تاني؟
6: خد لك كم جفة من دول اديهم لأرملة المركبة.
5: حاضر يا ابونا، بإذن الله. فدم
6: سلام. يا حافظ عليك ويرعاك يا ولدي.
4: شفت يا حبيبي، ربنا ما بينساش حد. ازاي
3: اشكرك يا رب لانك استجبت لصلاتنا وبعتنا فعل الخير لدفع الاجره لصاحب البيت عشان ما تضناش. اشكرك يا رب.

0: يا ابن توماس، وشك منور قوي يا اخوي.
1: ام بشنوده وبلغت ان بعد ايام ربنا هياخد ودعته. عايزك تيجي انت وولادك عشان تكفنوا جسدي.
0: حاضر يا حبيبي، لتكن اراده الرب. يعني انا على كده مش هنشوفك تاني يا اخوي؟
1: هنتقابل في السماء يا اخوي.
0: طيب واني هنعرف ازاي ساعه انتقالك؟
1: لما تلاقي الحجر اللي على باب قلايتك اتكسر نصين يبقى الوقت حان، وبعد قريب هتحصلني يوم 7 أبيب.
0: اسكن في صلاتك يا أم توماس.
1: أنا اللي عايزك تصلي عشاني.